0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
1: عندنا غياب الأب والأم، ده كمان بأثر
2: فعلا،
1: وغياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية. فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى لي شيء وما جاي يجعلاني
2: من إهمالك ليه؟ بس والله ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا. فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
1: في مادة،
2: البيت نبدأ
1: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
0: أيوة قاعدة تربية وطنية،
1: مفترض مفترض يعتمدوا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
2: يا سلام.
1: أيوة يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر صدق أمشي طول المدرسة
0: راقب أولادك،
1: راقبكم أنتم زمنكم، وإلا معايتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
0: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
2: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النادم اللي أقدر الله بيقى له شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع دان أبناكوا إينا في راسكوا.
1: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوا وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله، ما
2: في
1: انت طلع سليم
2: الحديد بس ترى شغل بيقى فوق ابو الحديد في عادي.
1: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
0: معروفين بدم الحامي.
1: فالمفترض انت خلاص من انت نادم كيف سي حادث كي بنيتك
2: بنيتك
1: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا عنك
0: قضاء وقدر.
1: ايوه وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى. فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
0: سلام الله
1: يعني كله يراعي
2: يفهم اخوه يهاجه الكلمات. بس الكلمات كده ما سمحه يعني
1: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وقريب يدقها ترق فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معرفه لما في الشارع
2: فعلا.
1: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك،
2: ما تكسكس وادب ما عندك
1: ولما تتكلم ليه تحاول تهدده لك انت كله يقوم فوق. الناس خليه يراجع انفسه.
2: لا لا فعلا والله
0: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده.
1: جدا جدا
2: صراحه تشادين بتشفين كده، تشادين ناس طيبين ترى صراحه، هنا طيبين وانا
0: لكن دمنا بس
2: حامي قدام الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
1: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
0: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
2: لماك شنو يجي
0: أو لماك شنو
2: أكيد يعني.
0: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة.
2: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
1: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضت كله بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده إنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
2: ما هو قالوا النصيحة مرة.
1: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك إنت نصحته ده لمصلحته.
0: بتذكر بعدين.
1: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
0: أكيد.
1: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
2: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتية.
1: مهم. مهم.
2: هذا فوق الجانب.
1: أيوة لما يرفضت ده إنت الأسلوب أحيانا الرفض له هذا يكون إنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما إنت بالحداوة فلان والله إنت إنسان كويس والشغل سويته ده كويس، لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أيوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وزاتك خلاص
2: بتقبلها.
1: لكن إنت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي، إنت نوري ننصح أمام الملأ إنت ننصح وما بتقبلها أصلا.

0: شايف نفسه غلطان
1: او مثلا بوحدة. يقول لي هي انت اللي بتنفشني وانت اللي بسب ما يقدر يقبل
0: رفضك أيه حتى لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقه حقت الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء
1: بناء
0: ايوه
1: يكون مرن شويه
0: يستفيد يخليه يسويك انك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
1: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ذاك قال ادخل لي في الموضوع
0: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كان ماشي يقعد بينه
1: وشيف يعني احنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبه واللطيفه دي بنحتاجه شديد
0: جدا من اطيب الشعوب
1: جادي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتوره معلش الموضوع ده شيء برا لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المرأة قالت يعني تطيبه به كلام لطيف كيف الطيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
2: يعني.
1: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا مجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموا لدرجة قمة بغير عليها يقول هيج ما لما
2: أقول ساكت
1: أقول ساكت بعد هنا
0: أشوف
1: فشيف
2: إحنا طيبين فينا طيبين
0: شوفوا طيبين المجتمع
1: دور الحلو يعني كلام الحلو
0: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي بعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما أشوف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
2: إلا تشادين
0: سبحان الله
1: الحمد لله ولله
0: بس النعمة. لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذر لو غلطنا لو نقبل النصيحة لو تنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلح بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
2: نتمنى كونوا
1: حاجة وعلى وجه إفريقيا زاد
0: أكيد والله
2: الحلقة صراحة خليت تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أين دقك؟
0: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
1: والإنسان ابن بيئته
0: أيوة والإنسان ابن بيئته فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم هو ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة
2: لا فعلا
0: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدد فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تونام بحجي فوق الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أن مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
1: فادة
0: أيوة انتبه وتنبه أنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة
2: ما هو الصح ده سيدة فتحية إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح أنت ربيتي ولدك تربية صح حجي هو ربت ولدها تربية صح والآخر ما ده الشارع الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ذكي بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
0: دول هم لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم مالقوا التربية كويسة كيف بطلع عليك
2: فاقد الشيء لا يعطيه
0: فاقد الشيء لا يعطي فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحدين ما بعرفوا معنى التربيه ذاته شنو فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب اصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معا معاه مراقب تلفوناتهم. التلفونات لسه بقت مشاكل
2: كثيرة، دي مشاكل، مشكلة مشاكل كثيرة.
0: ودائر نوري الناس سر واحد، انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم. العيال اليوم بزعلوا مني، كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو، يقدروا ينقذوهم بدري، لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة، لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء، وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطه ووريه الطريقه الصح، ووريه كيف يتصرف، ووريه كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع.
2: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع، لس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
0: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
1: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية، بعد ما عرفنا دور الأسرة في درس القيم، فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
0: بمناسبة
2: الإعلام
0: الموضوع كده؟ وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده، لأن تشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة، والإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا، زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق، دور الأسرة، دور المدرسة، دور رجال الدين، ده كل له دور كبير أصلا بقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم نوافذ، ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك، وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها.
2: بوجودكم أنتم يعني، لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برامج نقدر ندردش، لكن أنت اللي
0: لا والله لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
2: تسلموا إن شاء الله. كتر خيرك سيدة فتحية، ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه، سؤال محير، هل أني احنا يعني بحاجه لقوانين، يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا اديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقه في الشارع، يزوق المشوار في الشارع، معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشه الصغيره مركبه تشيله تزوقها في الشارع وكذا، هل اني نحتاج لقوانين مرقوه لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
0: مو المفترض ما نحتاج لقوانين، المفترض ان احنا نفسنا يعني تمل علينا ان احنا نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض انه يكون في قوانين، مفترض في قوانين، في مثلا بلامه، في مير قاعد، في شيف ديكاري، الناس دول كلهم مفترض ان لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب، مثلا يفرض عليه غرامه ماليه معينه، ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجه زي دي، الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فاتمنى انه يسووا قوانين على مستوى على الاقل البلديه.
2: نعم
0: ايوه، فدي بتساعد كثير في الالتزام.
1: حتى الشيف ديكاري دول يساهموا،
0: ايوه بيساعد كثير في الالتزام في نظافه بلدنا. ويا جماعه دي يعني عيب لما احنا نتكلم في النظافه بالذات يعني.
1: صراحه الاخت فتحيه فراق الحديث معاك صعب، ولكن جينا في ختام الحوار، فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
0: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان، زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا، وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا، خليها تكون نكون نحن بأفعالنا، نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها، بأخلاقنا، بتربيتنا، نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا، ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر، ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للتشاديين كلهم، وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة، وأولادنا مربيين، وأمورنا تمام ومتسامحين، ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي، وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
2: إن شاء الله.
1: بلدنا تشاد هي أمنا، فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين، ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
2: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
1: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
2: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغاردا ديلفين،
1: وأخرجها لكم عبد الله توش.
2: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

صباح الخير من نجاة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم بفرحة وسرور في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة في وسط العائلة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة. ولكن ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 21 مايو 2020.

0: 20 و60 بخالمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة الانجينير بلين محمود قصر حماد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:02 في إسيو تروى أنا لأونا ما في كارتي جابانغاتو كومينا ندوزي ما نسمع في العاصمة أنجمينا. قبل ما نمشي لنسمع أول فصل غنائي في واحد بلاخنا سترة الشيخ أجيد كدس وكل أسرته في كارتي أم تكون لهم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين القريبين وناس الإرفي والجيران بوفاتنا أخوهم بشار عبد الله مات أمبارح في الليل والدفن ببقى حسا في مقابر هنا لاماجي وبكان العزة كمان في كارتية أم تكون قريب من الأوبيتال مودرن في شاري هنا الدليجي حسيني. نكرر الشيخ أجيد كدس وكل أسرته في كارتية أم تكون لهم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الإرفي والجيران بوفاتنا أخوهم بشارة عبد الله مات أمس في الليل والدفن ببقى حسا في مساتر هنا لاماجي وبكان العزة كمان في كارتية أم تكون قريب من أوبيتار مودرن في شاري هنا الدليجي حسيني الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة كابي تكنيك
1: والدل وانا لباس يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة الهم يا رجالة على أجمليهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يا رجالة الهم يا رجالة على يولمي يا سيد دول الرجال البلا ما بمقري الدول الرجال أجبر.

0: انا مد رسول الله انزل النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع على ذنك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الماء بخجلكي طبنا الخلف كالضباط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم عاد رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم اليوم عاد رجالا كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من الجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي مسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمهمه
2: وسمنا سمعت رجال وكيف الشاعر عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم من فجر الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمام ديل خليها جل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم عدم ما إدريس بكر عند ترين في كارتيان قبو سكسيون 4 إلو 141 لو 7 أحمد حسن دلامة عند بكان في كارتيان جينيبور سكسيون 2 إلو 26 لو 7 أ شريف صالح عبد الرحمن عند تيرين في كارتي جينيبور سكسيون 2 إلو 26 لو 3 حسين إيه كوسومي عند تيرين في كارتي جينيبور سكسيون 2 إلو 26 لو 9 موسى حمدي مكي عند تيرين في كارتي ديغيل الكودو سكسيون 3 إلو 49 لو 9 كيلو أحمد إدريس Ndabakan fi quartier Zarafa, section 2, ilo 48, lo 28. Wa akhiranna Mohamed Abdelkirim, Ndabakan fi quartier Ngabou, section 5, ilo 194, lo 3. Kullhum, kama mosho al-balagda ka convocation. Asukan hana madina tenjamena Borno, lo masharaf bukawna bunazumu munasaba na khatamat qur'aniya. ودي بنظموها سنويا من أجل العافية والسلام في تشاد. المناسبة تبقى يوم السبت أم بكرة يوم 23 بعد الساعة 2 في نجمينا برنو. طبعا هي قاعدة 15 كيلومتر من العاصمة نجمينا ميتاري بانالينيا. المناسبة دي غروفوغا ألف ختمة قرآنية ودهم من قاعدين بقوموا بقراءة القرآن الكريم من قبل 30 سنة هدفهم الوحيد الله يجيب العافية والسلام في شات تعالوا بكثرة فبطلبوا من كل الرجال الدين من القونة والناس اللي بيحبوا القرآن الكريم خلي بمشي بحضروا في المناسبة الخيرية والله يجيب العافية في بلدنا شات بلاخنا ودار يوسف شرف الدين قاعد في كارتيه جوجي بلغ بودار هنا أخو عثمان يوسف بركة عنده 21 سنة شوية مرضان عقليا ما مرك من البيت من قبل 5 يوم ويا حسه بكانا ما معروف لابس لي جلابيه قبشه تي شيرت وبنطلون ازرق. فبطلب من اي انسان اللي جاءه شافه وكرهه في بكانا خليه بوديه للبوستن البوليس القريب لي او بناديم في نمران التليفون 603-403-5441. الله يقبل الاهل بالعافيه والسلام. محمد أبكر ببلغ بودار هنا أخو أبكر آدم مرك من البيت من كارتيه شارع 40 ما بيت من إيكور ريبو من يوم الأحد الفات يوم 17 وهو ماشي سوق الكبير. أخونا دا الجرانفر دا عنده 60 سنة وشوية كي راسه ما عديل وبكلم كلام قران لابس ليه جلابية بيضة وكدمول أبيض. فأي إنسان اللي قاو شافه كربة خليه بودي للبوستن البوليس أو بناديم في نمران التليفون 606-567-6923-20-50-55. الله يقبلها بالعافية والسلام. الشيخ أجيت كدس وكل أسرته في كتية أم تكون دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان والناس الإرفة والجيران بوفاة أخوهم بشار عبد الله مات أمس في الليل. والدفن ببقى حسة في مساتر هنا لاماجي وبكان العزة في كتية أم تكون قريب من الأوبيتال مودرن في شاري هنا الدليجي يسيني. الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ أنا ودار محمد يوسف قايد في جوجي ساجيري وفتش أخو الصغير عثمان يوسف عنده 22 سنة مرك من البيت من يوم الجمعة ويا حسا بكانا ما معروف. هو كمان شيء كي أقل ما أديل لابس لي جلابية أغبش أو عنده جسنر وما عنده مشاكل. فأي زول كاللقاء خليه بناديم في نمران تليفون 65-00-24-79 أو آخر نمرو آخر 63-21-69-91. الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. الساعة 7:11 دقيقة.
3: الهموم هنا الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريقيا. نادوا كل شبكات تاج بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
4: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
5: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال هنا السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
4: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
5: شباب وأوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
4: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: سيونا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا شمدان ريليت القادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار الصباحية اليوم يوم الخميس 21 شهر 5 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الدورة العادية انت الكونغري هنا البرلمان هنا تشاد عماله كان انفتحت امس في القصير هنا الديمقراطية والمناسبة الرسمية دي كان رأسها الرئيس هنا الكونغري علي كولوتو تشايمي. وزير هنا التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قاعد بيتابع في جولته في داخل هنا البلد مشى في مدينة لاي هناك في تانغفيلي. حفلة هنا أنطين هنا الجائزة الكبرى الإفريقية هنت الكتاب بما يخص الأمن والجيو استراتيجية الجائزة دي كان أنطوها للجنرال دي ديفيزيون بوخيت نوكي شرف الدين. وتسمو أخبار أخرى. دورة عادية هنت الكونغري هنا البرلمان هنا تشاد كان انفتحت أمس الصباح في القصير هنا الديمقراطية.

0: داخل خريف وعايزين يمشوا بمركبه والناس تعبانين سي وقت ده داخل لكن مهم كان نجو نعبدو اذن الشركه ده كملت 10 كيلو بكوتيها انا غاسي اترون ما في قوي ده كمان 10 كيلومتر ومن كمل هناك ده مباشره نبدو هنا ترابو وايد نقدر نسوي في خريف ترابو انا اسني سما دول كانيفو دول كوليكتر دول نقدر نخدمه في خريف.
1: نذكركم بكونه الوزير طلب من الفنيين خلي اجله يكملوا المشاريع الفضلت ويشيلوا كل الاجراءات اللازمه ليسهلوا الدرب للمواطنين عشان يمشوا بنظام.
2: حج هوا حبيب عمر اخر خبر الموعد تاعنا الرقمي ده العنوان هنا المشروع اللي كان بدا من يوم الثلاثاء 19 مايو في مباني هنا الأونما. المشروع ده هدفه التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه بدايه انت العمار راسها الامين العام النائب هنا وزاره انت الاتصالات الاقتصاد الرقمي محمد صالح ابراهيم بحضور هنا شركاء وكثير من المعزومين. تفاصيل الخبر نسمه مع فاطمه عبد الله بركو.
3: بهدور رسمي لسيناتور أشتا صالح دمان بقت المناسبة هنا إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الموعد الرقمي الكان نظمتها جمعية روندي سوسيال تحت عنوان الرقمنة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحدث منا كمان لعشان يسووا منصة لتبادل فوق آراء يشاركوا الخبرات والتحديات هنا الرقمنة في بلدنا تشاد. رئيسة جمعية روندي سوسيال عائشة آدم عبد الله قدمت كلمتها وأكدت فوقها بكون جمعية روندو سوسيال من أسسوها ده قط برنامج هنا تمكين الشباب ضمن أولوياتها وده لعشان يقووا فوقها ريادة الأعمال في تشاد. وكان لسيناتورة أشتا صالح دمان شكرت جهود هنا الجمعية في إطلاق المبادرة اللي بتسعى لتقوية قدرات الشباب في مجال هنا الرقمنة العامة خصوصا قوين مسار التحويل الرقمي في بلدنا تشاد. في وقت رأسانا للمناسبة المدير العام النائب في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة محمد صالح إبراهيم حج في اهتمام الوزارة في المبادرات المثل دي عشان هي تعكس حجم الاهتمام المتزايد في مستقبل هنا الرقمنة في تشاد وأكد في أهمية هنا لمين الجهود عن بين مختلف الفاعلين لعشان يبنوا اقتصاد رقمني قوي يقعد ويواكب مع تطورات التكنولوجيا في بلدنا تشاد.
2: شكرا فاطمة عبد الله بركوز المستمعين في الاستوديو الى الصباح وتقريبا 30 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الدورة العادية هنت الكونغري هنا البرلمان اللي هو الجمعية الوطنية والمجلس هنا الشيوخ الدورة دي كان انفتحت أمس الصباح في القصر هنا الديمقراطية والمناسبة الرسمية رأسها الرئيس هنا الكونغري ألي كولوتو تشايمي. وزير التعليم العالي البحث العلمي وتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا قد بتابع في جولته في داخل هنا تشاد. والجائزة الكبرى الإفريقية هنت الكتاب في مجال هنا الأمن والجيو استراتيجية عنطوها للجنرال دي ديفيزيون بخيت نوكي شرف الدين في كتابه كان خصصها للظاهرة هنت الأدم الأمني في لك. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم عبد الرحمن ميكائيل مومينة عبد الرؤوف أيوب الكريم أجهوة حبيب عمر وفاطمة عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوطنية
4: لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
6: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

مسمنا سمعت رادشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها زميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من الأغاني الجميلة. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغ خنا وفا جوج رخيص آدم ما عمر يونس محمد فكي علي حسن ديدي علي يعقوب بلاما أبكيري جدة إما جوجة وقنبو محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة أختهم آشي ديدي ماتت أمس الأربعاء وسرقة تبقى اليوم الخميس بعد الظهر في كارتيه أنجايري كواس. الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 على الشيخ علي بكري السائر النايم القاضي محمد عيسى الحاج محمد السائر ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفي بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدتهم الشيخ بكري علي. السرقة دي تبقى يوم الأحد في ملاوايا هلي تبلاما محمد رمضان. ده بلاخنا ودار إساق لابت وأخو عبد الكريم لابت بفتشوا أخوهم موسى إساق عند 10 سنة مرك من كارتيه شدر 3 وهي حاسة بكانة ما معروف فبطلبوا من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرمه في بكانة خلي بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمروها التليفون 99 63 10 6 64 4 إرتيل 64 30 77 92. الولد الله يقبل لي أهله بالآفي والسلام. بلاخنا 40 الحاج محمد تاديل أجي آدم دنا آدم توم آدم محمد الضيف فاطمة الجدة آدم محمد أشتى محمد جيمي محمد جيمي الجدة أنبدي كرشي وسمان أبوه موسى محمد حامد أحمد رمات حامد بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة للأربعين يوم أنا المرحومة أخوتهم أخي الجد السرقة دي تبقى مباكرة الجمعة في أبالي اللي بلام محمد الضيف كانتون أفرق. بلاخنا فرحة الحاج محمد بلامة محمد أبكر إدريس بشارة إدريس جدة محمد إما محمد الإمام الحاج محمد حسن جبرين آدم مكايلة عمر مكايلة موسى مكايلة صالح محمد مكايلة محمد جبرين محمد أجيت حسين عمر أجيت حسين عمر محمد حسن محمد حارون حسين أمباري عبد الله التوم آدم التوم أبكاكا التوم عبد الرحمن موسى بشير دناء قسطة دناء بخاري محمد حسيني الحاج أجيت حسيني حسيني حسن عبد الرحمن هارون بلام حسن يونس صالح أبيسو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون الأروس أنا أخوهم الحاج محمد المعروف بأي الأروس تكون مباكرة الجمعة والعزومة يوم السبت في مردية اللي تبلام موسى محمد التكيم كانتون أسلا. مواصل بالبلاغات دائما بلغاتنا الفرحة بشارة حسنة عبد الله تيجو قنبو صالي الرئيس أخي حامد آدم جيمي حسن سيد الحاجة حسنة آدم حسنة جاكو كاكا محمد بشارة إبراهيم آدم سيد جيمي أدو كشلة تربيل محمد بلام النور تربيل محمد يونس بلام أخي آدم نجوان قوي دلقي أبا زيني سيني بشارة عبد الرحمن أبكر إبراهيم إيسا حسن السوار بكر إدريس أخي أبقاسي لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أخوهم وولدهم تربيل بشارة الأروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في جقيم هلة الشيخ أخي أبقاسي. بلاخنا شكر الشباب هنا هلة نمري الشباب هنا عبدالي بشارة الشباب هنا مبلينا بشكروا جلالة السلطان محمد أجي لك الشلة كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي السوبر فيهن اللينيا الرئيس كبشي الرئيس البشير اللوان صغير شيخ تونا الحاج هارونا صغير
الحاج هارونا ساري وهيدي بلاما الجور وبلاما بنية رمات. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة المشوا وشاركوا وساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت ما درجوا رئيسنا الجنيس حسن خالة الكان درجوا يوم الأحد الفات في هلة مرمي أما ألقي بلاخنا وفا كوماندا محمد ود الامير جيمي شيني ود الامير بشارة ود الامير بلام موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلام محمد جبرين نصر عائلة آدم مبرمة عائلة موسى عائلة رماد معملوم توم الشيخ محمدية سماين عثمان محمد معلوم أبكر جبرين عبد الله الضيف الوكيل آدم جبرين شيني علي الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساقة فتشو دقلة خالة هلوف برام إبراهيم بشير أبكر توم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس إيسا جبرين جدة توير الإمام دن جدة الإمام جامع عبد الرحمن الهاج رمات توم شيخ جبرين آدم جبرين كلهم في بجوغان كبير لوم الحزن يبلغوا لبلام عبد الرحمن عمر بلام النور إبراهيم بلام أبو محمود بلاما هارونا أجيت بلاما حامد حسيني بلاما أبجيت داداي بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام شيخ مهمد أبافيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد السلطان الإمام مطاه محمد كلهم في أنجمين فارة بلاما الحاجة دنا بلاما بكر آدم ميلندو بلاما أحمد أندرو بلاما رمات محمد بلام حسيني بركة بلام أحمد توم شيخ أدوى بكوشة بلام عبد الرحمن أبقاسي شيخ أبتشان غارو شيخ آدم مرحال بلام حسنة أنجبا بلام عمر رمضان بلام توم جرمة دلقي خليل جبرين عبد الرحيم الحاج هارون مليمي شيخ جيدة دشوش علي تجاني رمات أبكر بلام نجوان دودو شيخ عبد الله بنيه شيخ أزرق محمد بلاما أبكوشا شيخ شرك نكور الحاج لاميدو هارون صالح أبجد جبرين في عمود الله أبكر شايب رمضان آدم المعروف بMPS أبكر عبد الرحمن في قزطور إما ولا نجوم بلاما جد شدرة أبجد حسنة في كاغا شيخ أبخريس مؤمن بلام عمر محمد شيخ محمدو حسن عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد شيخ محمد تول كونغولي ولا انغولي ديليغي جيجر في جبل ليرو جبرين ادريسا في علايا عبد الرحيم الحاج في انجوكدي الحاج ابكر كانمبو ولكل الاهل البر والداخل وناس الارفي بوفاتنا اخوتهم وامهم هو التوم المعروفه بهوى الجدي ماتت أولت الباري والسرقة تبقى اليوم الخميس بجوغان كبير هلت بلاما موسى أبكر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بعد ما سمعوا بموتنا بنيتم وأخوتم وإمتم وأمهم المعروفة بماري كلير جبرين سي ماتت 2 مايو 2026 في كوتونو ده في دولة بنيا بعد مرض قصير الجران فامي أنا كولار فيليكسا نجماي جاري مالا غورو إسين تاكيا نجمادا بونغو أبسيتاي سي جبرين سي ودومبي سي ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان سار كيابي بوهوبي مرابي سمو غوتوبي دي بوداني كات بيكورو سوهويو موغو كلاه نتشاد ولا دياسبورا على اريفي ان الكور كما انا ماري كلير جبرين سي بجي فاندريدي ام باكر 22 مايو 2026 بكان هنا هذا كمان في كتيام تكون في بيتنا أشتا جبرين سي
الماس هنا الكور كمان ببقى يوم السبت ام بكره 23 ابريل 23 ماي 2026 بالساعه 10 ده في الكاتدرال نوتردام دي لابي هنا نجمينا. بعد ده كمان بمشي وبدفنوها في مقابر هنا فرشه الساعة 7:49 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع الانجينير بلين محمود قصر حمد الفنان الكبير عبد العزيز مبارك اهل جارة هدية خاصة لجروب غاديو تشات ونما العزاز الدهب الجمرو في منجم انا مسرو جواير الشمو ادم الجدي هارون فاطمة زارة مؤمن بنت امدو منصورة حسن طاهر درما أنتوني شيشة علي زادوات النوو كوميسير سنتقيل وكل المحبين عن الأغنية الجميلة نقول لكم صباح الخير وما ننسى كمان صبرا بيتين عمر سمعين ديكو النور من الجرمايا ومن الماجرويا كمي تكنيك

بعد ما مرقنا من السودان نمشي للدولة الكبيرة هناك دولة الأغنية هايتي بورو برنس جاكوب دي فاريو هدية خاصة للقوات المسلحة التشادية الحالية القادمة هناك يقول لهم ربنا يحفظكم يجيبكم لنا بالعافية والسلام جروب يا الكلمات نوري والإنا هارون جاكسون بيتي جومبو سورتو هدية خاصة للامي فورتان وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أنا جاكوب دي فاريو نقول لكم بونجور دوبي راديو تشاد

بعد ما سمينا الفنان الكبير جاكوب ديفاريو نمشي للسودان بلد الأمان نلقى الفنان خليل إسماعيل هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية نقول لكم صباح الخير وخميس جميل من الإذاعة الوطنية التشادية ما ننسى هناك المستمع الكبير هناك من الدقيلة الزيفاء يا يام بؤور أما التيمان نقول لك صباح الخير من راديو تشاد

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من خليل إسماعيل نرجع للتراث الجميل هنا بلدنا تشاد آتي البطحة هناك نلقوا أدمية تاريب شاي مريداني ده هذه خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة في كل تراث هنا بلدنا تشاد جبيتي خزينة جبريل هناك من كارتي فرشة عبابا ياهي مدام أحمد أبكر نقول لك صباح الخير ديبيتي زينب موسى بشير دكتورة أو ماجور حاجة فاطمة عبد الله وبيتال تشاتشين نجمة مدام دكتورة سبرو كامي تكنيك

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نايم مكركدنا نخلو بكنا ليزمنا نبجب عنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميل تلم قايوس ديليجانا سارة في العاصمة نجمينا. خرمانا بفرح والسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والدعايات في مكنة الفن إنجينير بلين محمود قصر حماد. في طاولة المراقبة قون كاكو داي تاندي لوم دو منجفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية، هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بعافية.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعلى منصتينا أونما تشات على الفيسبوك واليوتيوب. تتابعون اليوم برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، وأيضا ذلك تحت موضوع دور رجال الدين والمجتمع في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش السلمي. هذا هو موضوع برنامج حوار الساعة الذي نطرحه على مدى ساعة كاملة، ولدينا عدد من الضيوف لكي نناقش هذا الموضوع مباشرة على الهواء حول دور رجال الدين والمجتمع في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش السلمي. وضيوفنا في داخل الاستوديو كل من محمد علي محمد عبد الرحمن، منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف. السلام عليكم سيد أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا علي يونس علي، المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني بحوض بحيرة تشاد.
2: السلام عليكم.
0: معنا أيضا الدكتور حسين عزو آدم، أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي بعدد من الجامعات التشادية. وأيضا معنا القس محمد علي جيمي، قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد. السلام عليكم سيد قس.
3: وعليكم السلام.
0: أيضا معنا الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد بن الوليد. السلام عليكم سيد الشيخ. إذن على مدى ساعة كاملة نناقش هذا الموضوع الذي هو حديث الساعة، خاصة الآن في تشاد. صحيح العمليات العنيفة بدأت منذ فترات طويلة، لكن في هذا الشهر والأيام التي سبقته أيضا عاشت تشاد بعض الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد مجموعة من الجنود التشاديين، وهذا العمل نابع عن أفكار غرست في بعض الأشخاص. لابد من معالجة هذه المسألة فكريا من ناحية رجال الدين ومن ناحية المجتمع المدني. لهذا اجتمعنا اليوم في هذا البرنامج، برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. كما ذكرنا بأن معنا في داخل الاستوديو محمد علي محمد عبد الرحمن، منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف. طبعا السؤال نبدأه به، ونذكر المستمعين بأن معنا في النقل المباشر الفني محمود قسرة، وأيضا زينب محمد طاهر هناك في النقل عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب مباشرة ونما تشات، وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. طبعا محمد علي محمد عبد الرحمن، منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف، وأيضا علي يونس علي، المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد، والدكتور حسين عزو آدم، أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي. طبعا الدكتور حسين عزو، عرف لنا التطرف العنيف ومتى ظهر.
4: شكرا دكتور الصديق. شكرا للاستضافة. طبعا يلعب رجال الدين والمجتمع المدني دورا حاسما في مكافحة التطرف، وذلك من خلال تكاتف الجهود الدينية والاجتماعية والفكرية.
0: نعم، حدثنا عن التطرف.
4: فإنما نتحدث عن التطرف،
0: نعم،
4: لابد لنا معرفة الجذور. التطرف هو محاذاة الواقع، بمعنى في الجانب الفكري، في الجانب السياسي، بمعنى عدم الاعتدال في المعتقد و المرحلة الثانية عدم الوسطية. فهنا الإنسان بيكون متشدد، والشخص المتشدد كشخص الذي يعيش في بيت من المرايات، إذا التفت يمين رأى نفسه هو، إذا التفت شمال رأى نفسه هو، إذا التفت أمام رأى نفسه هو، إذا التفت خلف رأى نفسه هو. إن لم يكن له علم يبدع، وإن لم يكن له إطار يقنع، وإن لم يكن له جانب يشبع، فيرى نفسه هو هو. فالتطرف العنيف هو جانب متقدم. لماذا؟ لأن الإنسان يستخدم العنف والتهديد لتبرير وتعزيز أهداف أيديولوجية أو سياسية أو دينية. الفرق ما بين التطرف والإرهاب هناك خيط بسيط جدا، فغالبا ما هذان المصطلحان يتبادلان. فالتطرف العنيف حسب تصنيفات الأمم المتحدة على أنه الفكر والدوافع التي تدفع الشخص ليعمل عملا يؤدي إلى وطئية معينة، بينما الإرهاب هو الجريمة في حد ذاتها. طبعا نلجأ للتطرف، فيه جذور اقتصادية واجتماعية. أولا البيئة التي يعيش فيها الفرد وتداخل مع المجتمع، عندنا التهميش، الإقصاء، الشعور بعدم الانتماء، انعدام العدالة الاجتماعية، عدم تكافؤ الفرص، التفكك الأسري، عدم وجود غياب ما يسمى به التوجيه السليم من الوالدين، كلها تؤدي لعملية التطرف.
0: نعم، شكرا دكتور حسين عزو آدم على هذا التعريف وعلى هذه المعلومات التي تتعلق بالتطرف. ننتقل مباشرة إلى الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن. طبعا حاليا معظم المتطرفين خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط يعني أغلبهم يدعون الإسلام ويحاربون باسم الإسلام، وأنهم يعتقدون أنهم بذلك يجاهدون من أجل الإسلام. كيف تحول فكر الإسلام هذا الدين السمح الذي جاء من أجل السلام وكذا لكي يستخدمه الناس في مجال القتل والذبح وغير ذلك من أجل الإسلام الذي جاء من أجل السلام؟ كيف يمكن للمؤسسات الدينية الإسلامية أن تسهم في تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتبرير العنف والكراهية؟ أنتم كعلماء، الناس بيستخدموا هذا الدين من هذه الأهداف التي يقومون بها والتي نراها جميعا وهي غير جيدة، ماذا تعملون لكي تصحيح هذه المفاهيم؟
2: شكرا دكتور عبد الصدق، وشكرا للإخوة البدعوين، وشكرا لمؤسسة علماء التي استضافتنا هذه الضيافة المباركة. من حسن الظن بأن المدعوين من أهل العلم والبحث والخبرة. فأولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. إن الإسلام هو دين ودولة، ولكل دولة قوانين، ولكل قانون في الدولة تطبيق، والمسلم في دولة الإسلام يجب أن يكون مقيدا بقيود، ويقيد نفسه بالقيود التي قيده الإسلام بها، حتى لا يكون إنسانا بعيدا كل البعد مما قيده الإسلام به. فالإسلام دين سلامة ودين عافية ودين مجتمع ودين الحب والوئام، لا دين التنفير والتنكير. فهو يدعو إلى الوسطية، وكذلك يدعو إلى التآخي والتسامح، لا لتأجيج الفتن في ربوع العالم أو في البلد الواحد المحدود. فالإسلام يقول مولانا جل وعلا دكتور عبد الصادق يقول مولانا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جاءت في مقدمة الإسلام الجهادية، ربما قد يعتبر بعض الجماعات أن الإسلام قد بدأ بالجهاد، ويفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء رحمة للعالمين جاء يعني شخصا مجاهدا. لا، هذا فكر بعيد في كل البعد. النبي لم يبعث مقاتلا ولم يبعث مجاهدا، وإنما الجهاد الذي فرض من أجل أن الصحابة رضوان الله عليهم ظلموا، فالله عز وجل بعد فترة أذن لهم أن يأخذوا مظلمتهم من أيدي الظالمين. ليس إلا لا أن الجهاد فرض من أجل أن يدخل الشخص في الإسلام، قط لا، إنما الإسلام جاء وهو يدعو يقول: لا إكراه في الدين. لا يمكن لأحد أو لآخر أن يجبر شخصا على أن يعتنق الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولم يكلف المولى عز وجل الذي هداه أن يجبر الذي أضله بالسيف أو بالقتل أو بالتشريد أو بالتبديد أو تهديم البلد.
0: نعم، شكرا. ننتقل للقس بعد ذلك، نأتي نعود لكي نكمل الحديث. طبعا شكرا الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن على هذه المعلومات القيمة. ننتقل إلى القس محمد علي جمي. ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الكنائس ورجال الدين المسيحي في تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع؟ شنو الرول القاعدين أنتوا تجوه كناسنا الكنائس عشان المجتمع كله يكون متسامح من بيناتهم، وأيضا ثقافة انت التسامح والتعايش السلمي، الناس يتعايشوا من بيناتهم حتى من دين آخر كله أنت تحبه؟ وحقيقة لما أنت رئيس الكنائس الإنجيلية وزول يلقاك كده القسم محمد علي جيمي، يعني ده كله نوع من التسامح عند المسيحية، ده بسم الله باسمك، لكن أشرح لنا الآخر قاعدين تسوشل.
3: شكرا دكتور الصادق.
0: نعم،
3: في الشرف التيني.
0: نعم،
3: جيت قدام الإزاء. نقدر نقول أنينا خاص كي التعيش السلمي والشيء اللي نسويه عشان الناس يكونوا في الاستفاق وفي السلامة، ده أول شيء، ده في التربية.
0: نعم،
3: في التربية. وفي التربية ده نلخص التربية في شنو؟ في كتاب المقدس كلام الله، وفي التكوين، كتابنا التكوين، الله بيقول وخلق الإنسان في الصورة وفي الشبه. يعني الإنسان ده بالفرنسي يقولوا ساكري، يعني محرم
0: مقدس.
3: مقدس. نعم. الإنسان ده مقدس. وده واجب أنت كان تعرف كي تعبد الله، ده شيخنا الله ده ما تهافد. اليوم كان الرئيس أدك شغل ده، يمكن هناك إتي ده كان بودر كل ما بوجاك، لكن أنا الرئيس ده ما تفكر فوقه. وهو إنسان ده الله بخلقه وقال في صورات وفي شبايا. كيف أنت إنسان تسوي؟ وقت كاين قتل أخو أبيل، قال دم ده صرح من الأرض لحد السماء. وده أنينا قاعدين دايما نذكر فوقه في كتابنا الله يقول: هب جارك كما تهب نفسك. والكلمات ديل المسيح كررهم وقال ما واجب علينا نكف التار. الناس وعدين كان تسوي لك فاسد تقول انت تكفي، لا لا لا، ده نينا ما فوق، ما تكفي التار. الانسان ده انت تكرمه مثل انت عبادتك لله، وده نينا ماشين فوق. كان بنادم هو الكتاب بيقول لنا تهيب ما بس نادم ما في دينك، لكن أدوك عدو ده ما عدو
5: نعم
3: لكن قال العدو كله انت تهبه انت الله هبك ده في ذنوبك في خطاياك في كل سوريتك خلف الله ده بدك الله هبك وكم مره انت تقدر واجب تسوي
5: يعني كان في زول سوى شيء هوان بس انت خلاص تبغى ده وتنتقم منه كم شيء يعني في الحياه نسوي الله خلقنا وبرزقنا ونسوي شيء نخطئ وبعد ذلك الله بعفو عنا وبسامحنا وعيشين
3: ايوه وكنادم من من من برا من من ديننا هو الله الخلق ده ما بقى بشيفه وبعرفه انينا ما نقدر نقول لي سوي لا لا لا نقدم له الكتاب هبة خاصة ما هبة خلا لكن أنينا المواجبة على إنسان أخونا دا إلا المحبة وتعيش السلمي
5: نعم. شكرا القس محمد علي جيمي على المعلومات اللي قدمتها وحقيقة أكد لنا الدور موقفا الدين المسيحي من كيف يدعم التعايش السلمي بين الناس. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا في منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دور هنا رجال الدين والمجتمع في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة هند السلم والتعايش السلمي. ضيوفنا في داخل الاستوديو محمد علي محمد عبد الرحمن منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف، علي يونس علي المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد، الدكتور حسين عزو آدم أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي، محمد علي جيمي قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد، الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد ابن الوليد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا بإمكانكم تقدروا توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو عبر أرقام الهواتف التالية 61 53 50 93 61 53 50 20 91 94 93 20 أو 91 94 09 93 94 94 94 09 93. نتجه إلى السيد محمد علي محمد عبد الرحمن. حاليا زي ما سميت رجال الدين وسميت الدكتور عرف لنا التشدد العنيف التطرف العنيف وكذا شنو أسبابه وبأدي إلى شنو، وهم دائما المتشددين والمتطرفين بيرتكزوا في الدين. ده رأي هنا رجال الدين، ما في تطرف في الإسلام، ما في تطرف في المسيحية، وانتوا شفتوا الشيء ده وأسستوا مركز عشان تكافوا التطرف العنيف. أسستوا المركز زمتا وأهدافكم شنو سويتوا قدرتوا حققتوا عشان تكافوا التطرف العنيف؟
6: نعم شكرا. أنا محمد علي محمد من مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف الذي هو لسانترو ديتيد بور ديفلوبمون الى بريفونسيون ليكستريميزم سي دي بي. وانا اولا اشكر الأنماء لهذه الفرصه للدعوه، واتمنى ان يكون هذا البرنامج مفيد للجميع وخاصه للشباب. بما يخص السانتر السي دي بي اسسه من 2018 بعض الكوادر التشاديين من ضمنهم دكتور أحمد يعقوب دابيو أسسوا السنتر، والأهداف الأساسية يعني الإيداد المشروعات التنموية وكمان البريفنسيون كونتر الإكستريميزم يعني نعم. الوقاية من التطرف
5: نعم.
6: دول الأهداف الأساسيين. وأنينا أنا ما نتكلم عامة لكن نركز طول هذا البرنامج في الاكسبيرينس في الخبره هنا السنتر، وخاصه بما يخص هذا الموضوع وخاصه في بروفنس هنا لكتشات اننا خدمنا كثير بما يخص هذا الموضوع. وهسه نقدر نقول يعني ما في اي منظمه محليه او وطنيه قدمت كثير من مننا في هذا الموضوع، واننا كقوه اقتراح فورس دي بروبوزيشن يعني البايسين في المركز يعني ندرس بعض المشاكل الاجتماعيه ونكتب ونؤسس المشاريع مثلا في الوقايه من التطرف للجان للشباب ومشكلة في التنفيذ أننا ما عندنا إمكانيات مادية لأن ينسو لشان ده أننا نقبله للباير دي فون بارتنير مش مثلا البنيد بنيد OEF OEM لإنتونا دام المادية لننفذ المشاريع دل وأننا سوينا في الأكتشاد ده مشروع كبير في من قبل التنمية ومن قبل الوقاية من التطرف يعني المشروع الكبير ده عنده فرو اثنين الفرو الأول ده يعني خدمنا مع الناس اللي قبلوا من بوكو هرم رموا أسلحتهم وقبلوا من بوكو هرم ورجعوا في كوميتاجهم يعني خدمنا معهم وده بروجي ده يعني نادينا البروجي البروفيلاج دي زكس كومباتان العيدون في من منظمة الإرهابية بوكو هرام.
5: نعم. شكرا سيد محمد علي محمد عبد الرحمن على المعلومات التي تتعلق بالمركز. طبعا الجانب الثاني فيما يتعلق من الجهات أو الأنشطة التي تنظموها في مجال مكافحة التطرف، نوجه السؤال إلى علي يونس علي المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد. وقبل ذا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تتابعوا برنامج حوار الساعة وموضوعنا بخصوص دور رجال الدين والمجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش السلمي. زي ما قاعدين تشوفوا في بعض الناس ممكن يكونوا إرهابيين، يكونوا متشددين، تلقوا ناس يلقوا زلبس يطبحوا يقطعوا راسه يخطوا في جلده بسبب شنو؟ بسبب الدين، كونه أننا قاعدين نجاهدوا من أجل الله ومن أجل الدين وكذا. وحاليا معانا في داخل الاستديو علماء من ناحية عن الدين الإسلامي من الدين المسيحي، أكدوا لنا في بداية الحلقة بكونه ما في دين كده بدعوا الناس عشان يقوموا يسووا العنف أو يقتلوا الإنسان الآخر بسبب دينه أو بسبب اعتقاده وكذا. ده عشان ده حاليا الموضوع ده قاعدين نتكلموا فوقه في برنامج حوار الساعة، وإنتوا قاعدين تسمعونا ذاتا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-19 61-53-50-20 94-94-59-93 طبعا علي يونس انت الكوردناتير الناسيونال للشبكة المنظمات المجتمع المدني بحوض بحيرة تشاد، متى أسسوا الشبكة دي وتضم كم جمعيات أو منظمات وهدفها شنو؟ قدرت سويت شنو في التاريخ فيما يخص مكافحة التطرف؟
7: بارك الله فيك الدكتور، الفرصة اللي قدمتها علينا اليوم جينا في العلماء لنتكلموا في الشيء عن العيش السلمي وبرنامج خاص عن الآفية، كيف الأخوان يؤشوا وإن شاء الله ينسى الأنف ويلقوا حلال إن شاء الله. بارك الله فيك، وسؤالك سؤال جميل ونرد عليك إن شاء الله. أسسناه من سنة 2021 أننا ناس أسسناه عندنا 57 أسوساسيون مامبر أكتيف قايد في الريزو ديز أورغانيزاسيون دي لا سوسيتي سيفيل بالأخص أنا دولة تشاد هنا أسأل حاليا أنا نبريزنتي. عملنا شيء كتير، خدمنا زي ما السنتر سي دي بي خدمنا في التشاد مناس بوكو هرام خلوا عمالهم الجو الريفيجي.
5: شكرا، ممكن نشيل المستمع ونرجع لك. كويس كويس. معنا المستمع عمر عباس من فندوري، تفضل عمر. نعم عمر عباس تفضل.
8: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
8: ما شاء الله
5: بخير.
8: موضوع كده موضوع حساس جدا.
5: نعم.
8: بقصة الإسلام.
5: نعم.
8: بقصة الدين المسيحي. أما لكن العالم الإسلام والمسيحي ما تفهموا الشيء البوكو هرام قاموا بيه دينهم ده، بيقولوا يقتل الإنسان ويخش الجنة. ده كتاب نازل من وين داير تفهمونه لو؟ ده بالسؤال لكم.
5: يعني اعتقاد الناس المعتقدينكم هم بجاهدوا، هل هم البقتل يبطل الجنة ولا البقتلوا على حسب سؤالك؟
8: يعني حسب اختراعهم هم يقولوا الزور القتلو يدخل الجنة. هل من الكتاب ينقل على الكلام ده؟
5: سمح. شكرا، ان شاء الله الشيخ خلاص يجيب على سؤالك. دعم واصل.
7: شكرا. الريزو عمل خدمه كثيره في لاك تشاد بالاخص، كله ان شاء الله يكون بقى الناس الريفيجي وناس الديبلاسي بالاخص بالتوئيه بالانكيت، معناته نشوف هو كيف يلقى الحلول نقدر نجيبه بالاخص اننا مربطين ما يدرب علينا ويصير فوق السي دي بي السنتر بس قاعدين معي هناك من سنه 2000 من كنا نقول من كريي يقولوا كي كان نمشي نخدم فوقها مع ناس الرفوجي مع ناس الديبلاسي الحلل شنو كي كيف يبقوا ناد مشى هناك وقبل جاء ناس ودي نجليجيه معناته ما عنده أهمية وبقى فوقها كتمنا فوق ذاته كي بأسمى السيدي بي ده سوينا فوق بالريزو أني ناس الريزو بالأسوساسيون نمشي نسوي الأنكيت كل كي خواته كل كان سوينا وجبنا له نقدر نبروبوزي السوليسيون للمنظمات وللحكومة وللناس الآخر اللي بلقوا فوق الحلل. وفي نقطة تانية سوينا كارفان عن الآفية من نجمينا لقد جنينة كارفان ده بدينا فوقها ما أول ما الجوفرنير هنا الجنينة يكون فينا بشة في كل كي سوينا شيء خاص كي بالتوئية هنا بين الهدود من مشاكل

0: المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم دور هنا رجال الدين والمجتمع في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش السلمي. زي ما قاعدين تشوفوا في الكثير من الدول القاعدة محيطنا وحتى في جزء من بلدنا، ظهروا في ناس متشددين منذ فترات العنف، اتخذوا سبيل عشان لسبب التمييز الديني، أو حتى إذا كان إنسان من نفس الدين بيعتقد معهم، إذا كان يختلف معايا في أي جانب آخر طوالي يحدث عنف ويحدث قتل هنناس وكذا. شنو الدور اللي يلعبوه رجال الدين والمجتمع عشان نقدر نكافه الأمور المثل دي ونلقى لها حل من الناحية الفكرية كده، نقدر نلقى لها حل؟ عشان ده معنا هنا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، كل من محمد علي محمد عبد الرحمن منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف، وأيضا علي يونس علي المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد، الدكتور حسين عزو آدم أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي، وأيضا محمد علي جيمي قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد، و الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد ابن الوليد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي اقتراحات عشان نلقوا الحلول الفكرية، لنا حاليا طبعا قاعدين نناقش الفكر الحلول كيف فكريا نقدر نعالجه بعد حاليا الأوضاع الحاسة حاليا عايشين في التطرف العنيف، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 19 أو 61 53 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا دكتور حسين عزو طبعا أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي، يعني ظاهرة نفردي اجتماعيا ونفسيا نفسرها بشنو؟
1: طبعا التطرف له جذور. قبل شوية كان تحدثنا عن الجذور الاجتماعية.
0: نعم.
1: عندنا في جذور اقتصادية. من ضمن الجذور الاقتصادية البطالة، عدم العمل، والحياة القاسية. لما نجي في الجانب النفسي أيضا في جذور نفسية تتعلق بالإطار الداخلي للفرد. الجانب العاطفي،
0: يعني هل حاليا مثلا الأوضاع الاقتصادية ظهروا في متطرفين متشددين؟
1: نعم.
0: من أسر غنية مثلا، إذا كان رجعنا لأحداث 11 سبتمبر بقت في, في, في, في أمريكا في عام 2001، يعني أكثر الناس نفذوا العمليات ناس من أسر ميسورة وتلقوا تعليم جيد وكذا، مع ذلك نفذوا أعمال إرهابية. هل نقدر نفسر كونه؟
1: نعم نفسر. نفسر لأن أساسا مسألة البيئة البيئة التي عاشوا فيها.
0: نعم.
1: لأن مسألة الوالدين، إذا كان هناك تطرف الآن يكون هناك نوع من الإشكالية. النوع الثاني مسألتين، لما نجي في الافتقار إلى التقدير، الافتقار إلى الثناء، والإنسان لما حاجاته الأساسية لن يستطيع أن يصل إليها، ده أيضا يؤدي الإنسان يؤدي إلى جانب من العنف. فقد يكون الجانب الميسور أكثر أيضا يؤدي إلى العنف. وده كل أشياء بنجتها هي نفسية، فتضخم الأنا لدى الإنسان تؤدي إلى هذا الجانب. فده كلها جوانب، الحرمان العاطفي، التفكك الأسري، عدم القدوة السليمة، تكون يؤدي إلى جانب العرف.
0: نعم. ننتقل للشيخ محمد البشاري عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد ابن الوليد. طبعا على حسب الإسلام من بدأ وامتداد إلى وصلنا الآن، هل تاريخيا كده نرجع لفرق كده متطرفة وهي بس فكرة امتد إلى وصل الآن؟
2: نعم. أن الإسلام منذ النشأة وإلى القرن إلى القرن السابع أو القرن السادس ما حدث في الإسلام شيء. الإسلام

0: الإسلام حدث شيء بسيط ومنه تفرعت جميع الطوائف الإرهابية ومن ينضم إليها في الإرهاب فكرا وماديا. الإسلام هو دين مجتبى، دين معظم ودين مقدس أعطى الإنسانية حقها. ولقد قال القرآن الكريم مولانا جل وعلا موحيا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير على العالمين. على أي حال، أن الإسلام منذ أن خلق الله أبو البشر وإلى أن جاءت الدعوة الإسلامية مرتكزة لنبينا عليه الصلاة والسلام ودعا عليه الصلاة والسلام الأمة وإلى ما قلناه من التاريخ المتقدم ذكره، لم يحدث في الدولة الإسلامية حاجة يسموها يعني تطرف. الإسلام ينهى عن التطرف، الإسلام يعني يغرس في قلب الإنسان حب الآخر، ليس الحب يتوقف على من اعتنق الإسلام، حتى من لم يعتنق الإسلام فالإسلام وضع له ميزة.
1: نعم الشيخ محمد البشاري في مستمع طرح سؤال لكن مصير انه قال يجيب على سؤاله. نعم. قال كون الناس المتطرفين من جماعة بوكو حرام على حسب اعتقاده، ما عارف انا ما اطلع عليه، لكن قال على حسب اعتقاده انه الانسان اللي هم يقتلوا ده بمشي الجنة،
0: اللي هم بيقتلوا ده
1: هم بيقتلوه يمشي الجنة يعني.
0: طيب
1: ما عارف لقيته
0: والله. هذا زي ما تفضل سماحة الدكتور بأن هناك أمور عاطفية خلت الواحد زي التربية وعدم يعني وجود العندية وهلم جرى مما يجعل الواحد يتطرف. أما هذا الفكر الذي أدى ببعض الشخصيات حتى يعتقد الواحد اعتقادا غير صحيح ولم يرد فيه نصا صحيحا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع علماء الأمة قديما وحديثا، أن الذي يقتل فإن المقتول يدخل الجنة، هذا يعتقده هذا الإنسان، لكن هل صحيح أم أنه لم يكن صحيحا؟ فمن جانب قد يكون صحيح ومن جانب قد لا يكون صحيحا. فإن الذي قتل من غير حق شرعي، قتل في ماله، قتل في زوجه، في أولاده، قتل كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات دون ماله فهو شهيد. لكنه إن قاتل وهو لم يقاتل تأتي إليه طائفة من الناس، نعم، فيقتلونه بآلات القتل، إما بالسكين أو بالبندقية أو هلم جرى من الآلات القاتلة. هذا الإنسان الذي يعتقد أن المقتول يدخل الجنة، فعلا أن هذا المقتول قتل على أي شيء، فإن الله عز وجل يدخله الجنة إن كان من المسلمين. أما القضية قضية القاتل، اعتقاده فاسد والأمر ينعكس عليه هو، هم لا يفرقون بين مسلم وبين من لم يعتنق الإسلام، لا يفرقون في القتل. نعم. كافر يقولون نقتله لشان يدخله الجنة، يدخله الله النار، وهذا مسلم نقتله لشان يدخله الله الجنة ويرتاح من تعب الدنيا ونكبها، وهذا كلام غير صحيح.
1: شكرا.
0: لكن هذا الأمر كله يرجع إلى القاتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أستاذ عبد الصادق. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لا قتال فيما معنى الحديث، لقتل مسلم واحد يقتل أشد على الله تبارك وتعالى من هدم الكعبة.
1: شوف الكلام.
0: فإذا الذين يقتلون الناس فهذا فكر له جذوره التي تتعلق به وهو متعلق بها.
1: نعم. شكرا الباستير محمد علي جيمي. طبعا انت كل جد معنا هنا وقاعدين نهج في التشدد وكذا، هل في المسيحيه كده اترافير الاستوار كده في ظهر وفي ناس في المسيحيه كل ناس متشددين وبسوء شيء؟
2: اكيد في التحريك ده في ناس مشددين وقت شيل بيقول لي الريفورم يعني التخير الحسس الإجليس كاثوليكية وإجليس بروتستانتية في وقت ده عند الناس شددوا في خمام كتير ومارتين لوتر كين مارتين لوتر عفوا هو ده شاف الشيء ده ما ماشي بين الكتاب بورا وده هو قام بكل نيته وقدم فكرة لأن الشيء ده ما ممكن ما ماشي بين الكتاب وده بس خلاص يحسس الناس الماشين بال الهوان ده كربو قوي وخلاص جابيكي حرب أم بيناتهم
1: بين المتشددين والناس الما متشددين
2: أيوة خلاص لحد قسم يا اليوم ناس يكلموا بالكنيسة البروتستانتية وكنيسة الكاثوليكية قام من يعني 31 أكتوبر 1715 يعني 31 أكتوبر
1: ألف وسبعمية
2: ألف وسبعمية نعم 1517
1: ألف وخمسمية وسبعتاشر
2: أيواتك
1: نعم شكرا جزيلا على المعلومات القس محمد علي جيمي قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء ومنصتينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في دور هنا رجال الدين والمجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش السلمي بين الناس. ضيوفنا في داخل الاستديو محمد علي محمد عبد الرحمن منسق مركز الدراسة للتنمية والوقاية من التطرف، علي يونس علي المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد، الدكتور حسين عزو آدم أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي، محمد علي جيمي قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد، الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد ابن الوليد. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله لضيوفنا بخصوص التطرف وكيف نلقوا حلل لناس بس يقوموا بسبب الدين باي شيء يقوموا ويقتلوا الناس يذبحوا الناس ويخربوا الاماكن وكذا، نلقوا حلل شنو من ناحيه واليدور يقوم يسلم كله نسوكي كيف عشان الناس دي لا ما يقوم يسلم هم. تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 19 53 19 أو 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 94 94 09 53. طبعا نرجع لمحمد علي محمد عبد الرحمن منسق المركز للدراسات التنمية والوقاية من التطرف. هل أنتم من بديتوا شغالين في المركز شفتوا شنو التغيير سويتوا فيه؟
3: أدينا سوينا مشاريع كبار وهدين يعني قدرنا نفذنا وهدين ما قدرنا نفذنا. النفذنا ده أدينا الفورماسيون بروفي دي لا جنس دي زورغانيزاسيون دا سوتي سيفيل من ضمنهم الريزو. أدينا أي تريمستر ده أول عندنا باير بيدعمونا ده أي تريمستر أدينا يعني نفورمي الشباب تقريبا 40 والشباب دول عندهم منظمات وهم مزاتك الفورماسيون اللي انا انتنام ده بودو قدام بوصو يعني حاليا دي استيماسيون حقنا ده مش الفورمي اصلا مليون ناس
1: في تشاد
3: استيماسيون حقنا
1: تقريبا
3: استيماسيون. وانينا المشروع سمعت نقبل لنا في السؤال الاول ده الفكره اللي وقفتها بروجي حقنا البروفايلينج ده بروفيلاج ناس القبول من نيدمو وقبول ده اجل بنكمل ده سوينا بروفيلاج. البروفيلاج شنو؟ يعني أنينا ندرس باركور هكذا نعلم ده شنو خلفات في منظمة إرهابية بوكو هارم شنو خلفات كيف هو ريكريتو هاو جبرو ولا عنده مشاكل كما قال الدكتور هل هجبروا ولا عنده مشكلة اقتصادية ولا شنو؟ وين فات هناك ده؟ شنو كيف معيشة هكذا؟ هل هو شافك يعني الجماعة دول على الدين على حق ولا شنو؟ وشنو الخلا قبل ده؟ وكيف قبل ده؟ أنا في شاد يعني الشيخ حقك إن شاء الله جارنتي حقك ده تقدر تقبل وتدخل في كوميونتي هكذا. والنادم ده كما أكومبانيه مشروع كما صغير مشروع أكومبانيه ده ممكن يبقى خطورة للمجتمع حقنا الجلي قاعدة، ولا ممكن يشوف كي شيء هل ما في ده بيقبل مكان آخر. عشان ده بس أني سوينا بروجي ده لإندماج حق اقتصاديا واقتصاديا ومشكلة ده أني
1: اقتصاديا البروجي هل حققته نفسته؟
3: من الأسف ما قدرنا. البروجي كل ده تقريبا 38 مليار.
1: نعم.
3: أني قربنا لحكومة يا عندنا كوميشن انتر مينستريال هنا دي دي ار قاتيني، لكن ما قدروا أكمبانيا أنينا، وأنينا كمجموعة مدنية ما نقدر القرص ده يعني بروجي كبير وهنا كده ما نقدر وخلوا فقنا أنينا يوم وقت زاد ده ناس دول ده هم 7000 وأنينا خدمنا ما تقريبا 3000 ده 97 كل لك الناس ده ما قارين 97 وفي 3% ده الناس ده نادم واحد بس عنده بكالوريا ولا قابة ده في كوريا اللي مانتر خلود. مشكلة الأساسي ده مشكلة الأول مشكلة هنا الخلاصة الكونكليزيوني تيري ده مشكلة أنا التعليم ناس ده جهلة. يعني أنت كان متعلم ده يعني العلم ده يبقى لك حماية، ما أي نادم يقدر يقنعك ويخليك تمشي. كان أقول لك بكان هناك ده أديل، ها مشكلة دينية الناس دين ده ما أديل أمشي أدخل معنا. أنت ما العلم ده يبقى لك والتانيا ده بروجي الثاني سوينا ده بروجي ما خاص للناس اللي لكتشات كلك يعني السكان اللكتشات كلها قاعدين، الريفيجي كلها قاعدين، الريترني كلها قاعدين. ناس ده شنو كومون دي سيوفولي كومباتر امال الفو لي براندر اساراسين من ارجع. يعني مشكله تغيير المناخ كلها قاعد. انت كان بقاري مشكله عندك، كان عندك مزاري كلها عندك مشكله، عندك مشكله. الناس ده كيف نكون لهم نصنع لهم بروجي ليه يقدروا يعني يكربوا راسهم كمان. عشان ده بس أنينا في بروجيه قينا نسوينا يعني فورماسيون أنا مارشاج، بس كمارشاج ده كان ألمي يجي ما يجي كله تقدر تسافي طول السنة والميكانيك والشخاليد دول ده أنينا سوينا بروجيه ده كله كي
1: لكن تنفيذ ما
3: تنفيذ من الأسف ما قدرت. توجهنا لحكومة وتوجهنا لبايير كله ما قدرت.
1: نعم في إضافة؟
4: نعم كويس. زي ما الأخي الكورنتير
1: ده هو حجة في البروجي في شنو انتو كجمعيات مجتمع مدني وقاعدين تخدموا في باسين دي لكتشات يعني حتى وديلا دي فرونتير هنا تشات كله بهنا كله تخدموا ولا كيف؟
4: لا في تشات داخل
1: في تشات داخل
4: في الحدود بس نقفوا مش تشكو تلا يكون في الحدود في أنا لكتشات ويكون مش الحدود أنا ناس اكزامبل سوينا فوق بروجي كبير في أنا جنينة في أدري دوكل سوينا فوق بروجي وبالأسف ما الهرب البرر ما قدرنا
1: ده البروجي الشيء المادي ايكونوميك يعني
4: أكيد. نعم
1: فكريا كده سويت شنو هل عندكو بروجي كمن ناحية فكرية عشان تغير الفكرة الدخل فوق ما أديل ده كيف تغيروا فكريا نسوينا
4: أوكي سوينا توقية وسوينا فوق انفورماسيون للناس ده تقول تدرمنا في بكرة ناس الريفيجي وناس الديبلاسية ماشين دولا سوينا خاص كي بخاص بلغتهم بلغة الناس الجدد دولا بالكنومبو والبدومة وناس الجو فوقهم ده درمناهم كيف هما ذاتا يكون في الناس دولا نعم قايا معك أخو والأمك والأبوك وبيجي بوكو حرام كيف تجيب في البيت وكان جاكي كيف ويهز نفسك كيف أول عنده شنو قايت مام حسا من جاله هو كل نفس يهزك هو ما مرتاح والناس ذاتا كان شافوا كل يتموه وما يبرزوه وكيف أنا نقعد مع الناس خلاص في التدريب سوينا لا كنا يقدر ينطق النار من البهيمة في ما يسوي تجارة بهايم ولا بدربوا في شيء وبكان آخر كله بقدر بسوي فوقه بالأخص لناس الدين وناس ال الشيف دي كانتون دول هم دول بس يعرفوا الناس وكلامهم كله مسموع ما هم خدمنا سوا هم يا أنتون اللي استفوق دول لا ودربنا فوقهم إن شاء الله.
1: نعم معنا المستمع محمد هارون من جوجي تفضل محمد هارون.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور السادخ
1: بارك الله فضل.
5: الحمد لله
1: ما شاء الله.
5: عندي سؤال للبستر محمد علي والشيخ.
1: نعم
5: هل عندهم توعية للشباب عشان ما يدخلوا في الأنف؟ وهل يسووا توعية في مثلا في لاجاد أو جنوب البلد أو صباح البلد؟ هل هم كناس عجيان وعندنا لهم لجنة وعندنا الكيسكوبات؟
1: نعم.
5: كلهم هل قاعدين بيسووا حاجة ولا هل قاعدين بنظروا في الأشياء ده بس قاعدين؟
1: نعم.
5: لابد ندور نسأل من المشايخ من البستر المدلل والشيخ.
1: نعم.
5: عشان يرد بالسؤال. لأن أنينا بحاجة إليهم.
1: نعم. الشيخ تفضل. هل قاعدين تقوموا بتوعية في الأماكن الحصة حاليا مثلا في ظهر فيها الظاهرة دي وكذا ده شنو؟ هل قاعدين في شيوخ كده قاعدين بوعوا الناس؟
0: أي الإجابة على سؤالي هذا الأخ.
1: نعم.
0: كثير من العلماء والدعاة والمرشدين بهذا البلد الذين أبعد الله عز وجل عنهم فكرة التطرف ويدعون الناس بالكلمة الطيبة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان هناك لنا رجال في الدعوة يمارسون الناس بالكلمة الطيبة ويغرسون في أفكارهم وفي زواتهم ما هو طيب ونقيع. ونحن هنا أيضا في داخل العاصمة وما حولها دائما وأبدا عندنا الدعوة مستمرة، ونرسل الرسالة السمحة التي قد جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل من له أذن تسمع قول الله عز وجل وتقبل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكنا في جهاد، الجهاد اللي هو إيصال الفكر الصحيح والعقيدة الصحيحة. ودكتور عبد الصادق، قد نسيت في الفقرة الأولى أن يعني في صدر الإسلام لم يحدث حدث إلا حادثة ما يسمونهم بالمعتزلة والخوارج، وهؤلاء الذين من دولته انبزقت مثل هذه الأفكار. في صدر مؤسسة الدولة ما كان الجماعة دي بتقتل ولا تذبح ولا يعني تطعن ولا تضرب ولا تحرق بيوت، ما حصل. إنما هو فكر فقط، والأفكار في المفاهيم أو فهم النصوص لا يؤدي إلى قتل ولا إلى ذبح. فنحن من هذا المنبر يعني كنا ندعو وسندعو وسنبين ولا نقف.
1: نعم. شكرا جزيلا. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة. البصير محمد علي، شنو هسه حاليا انت قاعد تشوف السيتياسيون حاليا قاعد مثلا في لكشات او في اماكن اخرى عن الاكستريميست والناس بيستخدموا الفيولانس كرجال دين وكالمؤمنين الاخرين، شنو المساج اللي انت توري لهم عشان نقدر كلنا نشاركوا في الشيء ده يبقى ما فيه والناس يعيشوا بالسلام؟
2: شكرا. أنا هنا عندنا في أنتانت ديز إجليس إمتدا عند سكسيون واي بقول ليا إتيك بي جستيس ودا قاعدين خدموا فوق كتير ما الشباب وخاصك نلوموم كان مسلمين كان مسيحيين كان ما مسلم وما مسيحي، كل نلومون في شان يشوفوا في مهمية أنا الإنسانية. النادم قدامك ده هو ما أخوك، ما واجب بتان تسولي أنف، وواجب تكرمة تشيف ده مثل أنت تشيف نفسك، مثل الكتاب بقول هب جارك مثل تهب نفسك. كان إنت نفسك تسويها تمام، واجب نادم اللي هناك ده كله تسوي يبقى نادم التمام.
1: نعم.
2: وما تجيب لي شغل الهوان في رأسه.
1: نعم. دكتور حسين إزو عدم
6: طبعا هنا لابد من معالجة الجذور الأساسية. نعم. فمسألة التهميش، مسألة الفقر، الفراغ الفكري، غياب الهوية، تعزيز التماسك الاجتماعي، لابد من خلق مشاريع للشباب وإطلاق حملات في النت، لأن أنا النت شعروا الناس لأنه أساسا ليس لديهم دراية بالدين بصورة صحيحة، فلابد أن يكون نعمل برنامج بهذه الصورة وننطلق منهم. أيضا يبدأ أنه الخطاب الديني يجب أن يرتقي، لأن خطاب الدين الآن خطاب كلاسيكي باعتبار أن لما تمشي المسجد بتجد الناس بنوم في صلاة الجمعة، ليه بنوم؟ لأن الخطاب كلاسيكي، اللهم انصر عبدك ببناء دولة عبدك الخاضر لجلال عزك ومجدك من أيدته بالرأي، اللهم صل ساكن الموحدين. لا، لما نمشي المسجد بنجد أنه الإمام لو كان يتحدث بموضوع يخص الجانب الناس كلها بتنتبه له، فلا بد من الخطاب الديني، تحديث الخطاب الديني. لأن يجب أن يعالج القضايا اللي بيعيش الإنسان في حياته اليومية، فبالتالي نستطيع أن نحصر الفكر التطرفي وننتقل إلى ثقافة السلام وقبول الآخر والاتجاه السليم في إطار الوطن للكل ويجمع الجميع.
1: نعم، سيد محمد علي محمد عبد الرحمن.
7: نعم،
1: نعم. كلمة أخيرة في
3: كلمة ونصر. أخيرة هكذا نداء نداء للمؤسسات الحكومية، خلي يدونا ثقة ونخدم سوا ونحارب الإرهاب. يعني أوبسيون ميليتير ده سي تريز امبورطانت، ما كافي الوقاية ده وزاد مهم جدا. هسه في زمن هنا الإرهاب المشير السابق، يعني كولر بهوما ده اوبراسيون كبير، لكن ما قدر وقفنا الارهاب ده. مش الهيدر، يقول هيدر امورتال، مش الدابي تكتر رغبه ويصنع رغب اخر وبدا بهاربك. ده اوبسيون ميليتير ده ما كافي الا بريفنسيون بتوعيه ومشاريع انا ديفلوبمون الى اخر.
1: السيد علي يونس.
4: نعم، شكرا. ان شاء الله في الكلمه الاخير نقول خليه امبليكي السوسيتي سيفيل في الشيء أنا الأنوف وفي الشيء أنا الأدرى، مثلا نرى ويالا بدور مهم مرة واحد، وبالأخص للناس توقيع بسوق لا بسوق بالأخص السجينة في الإزاء.
1: نعم،
4: كلامنا مسمو فوق الكوميونيكاسيون هو يبلا بدور مهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المشكلة سيرتو هسه في لاكشات حاليا، مثلا مع المحاربين ولا مسوكي على مسوكي التوقيع كان غير، بالاخص بالازايات باللغة بكلمة باللهجة الكانومبو ولا شيء البصمو، كان التوقيع يبقى زيادة وبنتم فرصة للجمعيات دول للسوسيتي سيفيل. ان شاء الله ربنا يوفق فوقها ويلقى فوقها حلال. وشكرا، بارك الله فيك.
1: نعم، الشيخ محمد البشاري عبد الرحمن، كلمة أخيرة.
7: إن كلمتي الأخيرة انطلاقا من هذا المنبر الطيب، أن العلماء يجب عليهم أن يأخذوا مسؤولياتهم على الفور لحلحلة هذه الأمور قبل أن تتسع رقعتها وقبل أن تصل الشوكة إلى العظم، أن يجد العلماء حلا لهذه المسألة. وأن أمامنا شيء كبير، فالدولة تحتاج للعلماء أن يقفوا بالجانب الأيمن دفاعا للمسكين، فالعالم أن يوعظ ويرشد ويبين، وأن يعلم العالم أن ما صعب عليه أن يعلمه لمن هو أقوى منه.
1: نعم، شكرا جزيلا للشيخ محمد البشاري عبد الرحمن، إمام وخطيب مسجد الإمام الجزولي والمرشد العام لحلقة خالد بن الوليد. أيضا نشكر محمد علي محمد عبد الرحمن، منسق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف، وعلي يونس علي، المنسق الوطني لشبكة منظمات المجتمع المدني لحوض بحيرة تشاد، وإلى الدكتور حسين عزو آدم، أخصائي في علم الاجتماع السياسي ومحاضر جامعي. وأيضا نشكر القسم محمد علي جيمي، قس ورئيس التجمعات الإنجيلية الوطنية في تشاد. ونشكر جميع المستمعين الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة حول دور رجال الدين والمجتمع في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز ثقافة السلم والتعايش. داعش السلمي. في مدة أنا ساعة كاملة تابعتم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني محمود قصرة وأيضا زينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تاني رادون والد جوخ لبارغو دفين غا دفين تشاكي غا دفين اسي دوريام كيبك اين لو فدون بومور سيغا اين جاي جيجي غالما مولكو هتي كان جامين تاني كان غا دفين امنا كاين مي لبار فيدي هي فور مسانا فيدي سامسيغلو ديكلين في غوليال تامو كدان دلان تشويست كان كان مي محمود كسرا كان مغلو فيدي غوم يملا ونغان مي كون غا غوتي داندي كلو فون توغلوم كيني كومان دلان فيت نالا مينا نو تشابرو مول كورنو في لو فين دي اكي دي بنيغي مسان نو قفي سا تشاتن سا كامرونا سا ليلين في غاون كون في فيدي غا فامسو غاين مايدي هوا قاين غي نو دي نيغي كومان نالا كيس كان هاي يور دلا هاي تنير دا في جافت في ميتالا سوكو ميت في غاين غور ميسينا قاين مي جيبسو ميتالا سوكو قاين مير ما جيو ما بونغرا قاين كامدي فلاديت لاني لاون تي سوكو قاين لي ما كاين لاو هي مولدان لاقني قاين ميت تاليزا قاين نرم سنجلو في دون بون رو هاي بيدا قاين فاراي بيدون غوي بورا في سامدي نالان غيني قاين نول ديكيس كان هاي تانج يردا قاين في سمسا قاين سيور رنون قفي قاين هوا قاين يعني كران دي لبار فاتكان وفاتكان ني كران دي كو تالا نسي دالا نسي سي تغلو من غيني قاين دي دفان تيكي نون قفي ني تغلو في دون غون بنا قاين فيدين كاجافت فيدين قافي سوبر ديتامي فيليبي لبو كان جوبسو كان دافانتيغيا محمود كسر كان تقول مبو

0: Madame, Monsieur, nous sommes toujours en direct. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en direct du siège du Conseil constitutionnel où on transmet en direct le résultat rendu public par le Conseil constitutionnel des listes des candidats pour la circonscription électorale de Haras Albiar et de Chari Bagrimi Is. Donc le président Bernard Pannedre a rendu public la liste définitive. Il s'agit de Azza Ahmad Asil des PCS, Ouda Mahmat de CNDR, Bichara Shonko de MPS et Abdurrahman Abdurrasoul Terap de Mir Brito, Yusra Adam Mahmat de PCD et Alamine Gougou de Alliance 43 5e République. Et pour la circonscription, plutôt pour la province du Chari Bagrimi, il s'agit de 4 candidats qui ont été validés. Il s'agit de Bouchara Abdurrahman Moussa du MPS, Saleh Mahmat Binay de Mir, et Adam Djibrin de PCD, et Ben Souraya de l'Alliance 43 5e République. Je pense que tout a été validé. La cérémonie vient de s'achever. Je passe à mon confrère Mama Saleh pour la version franche.
1: شكرا زميل يوسف عبد الرحمن علي قاد. المشاهدون الكرام تابعتم معنا نشر القوائم النهائية للانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ والانتخابات التشريعية بدائرتي هرز البلاد وولاية الشاري باقربي، حيث تم اعتماد جميع المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم إلى الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات آنش، ومن ثم تم نقل الملفات إلى المجلس الدستوري، حيث أعلن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري نشر القائمة واعتماد جميع المترشحين 6 منهم للمنصب الشاغر لشكل منصب النائب البرلماني بدائرة حراز البيار، وهم عز أسيل أحمد لحزب السلام والتعايش الاجتماعي، هدى محمد لحزب سندير، وبشارة شنكو للحزب MPS، وعبد الرسول تراب للحزب مير، ويسرى آدم علي للحزب PCDD، والأمين جوجو للتحالف 23 الجمهورية الخامسة. كما تم اعتماد ملفات المترشحين لمجلس الشيوخ بولاية شاري باقرمي، بشارة عبد الرحمن موسى للحزب MPS، وصالح محمد بني للحزب مير، وسوريا جار النبي لتحالف 43، وادم جبرين حسين للحزب من اجل المواطنه والديمقراطيه والتنميه. وبهذا تم اعتماد جميع الملفات مع اهليه المترشحين للانتخابات الجزئيه التشريعيه ومجلس الشيوخ التي ستجرى في 21 من يونيو القادم.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي ديجي تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مناي غوتو مسك رول كافيكي شنال سي منتابي ترونيا رو خامي سيرو سيريو كارفيني نافمي ان بار دوريو سيري كارماشيني Tizirina Fine, régie d'antenne Jemta Roger, cabine technique Sangwe Koyang, Creo, Ngale Studio Nti, Rondesi Omonse, Omar Idriss, Omar Nani Yamena, comme Salam Kusokolo de Asim Yamenege, Geger Korange, Geger Suru Karmoto, Mourre Tarnak Batane, Masal Khair, Sasso, de Gegrio, Moito. Cabine technique. Come on.

0: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغونا الشرقي ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغونا الشرقي نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغونا الشرقي أهلا بكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله
2: السيد جبري أهلا وسهلا بك
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: طيب سيد حامد انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر
2: نعم حماية الليفر كيف يعني
3: كان في مشاكل يعني بينه وبين المزارعين نقدر نخش ونحلها ان شاء الله
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل لا انتو شنو دوركم قاعدين تقوم به
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى يعني نحن بنادو على صلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصل المدياتر بنادوم ولكن نخدم مع شبد فيلاج أو شبد فريق أو شبد كانتون عندنا شيء بنادو الديالوج أول كما شفنا التلف نسوي كوستان نشوف التلف ده مقدارك كيف بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين أن ميدياتر يعني ما نكلمون هذا على صلح ده إلا زي الأربيتر بس خلاص نخلهم نشوف المقدار نعم ده يكلموا كي إذا كان وقفوا كم وقفوا خلاص ده أن ندخل في وسطهم ونقسموا نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف كم شيا أو كثير كل نشوفها سوى المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوى المسامة بعدهم البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني صلحه بيجي
2: طيب سيد حامد يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو
3: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل
2: أيوة. يعني تسوي كيف هل خطوته استراتيجية كتقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف
3: إننا توقع كده لأن الإليفير لناس البقر ده معناتا أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي أي مثلا بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كان يخرفوا فيها ده طبعا حاسس عندهم عادات كده مكان اللي البقر يخرفوا فيه ده عنده وساخه هنت البقر وكده ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوا خرفوا فيه سنتين ثلاثه ده خلاص بقى الديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بده مشكله يعني لما كان نخرفوا فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكله كده ده اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفه يعني في الشرابه مثلا البيار او البوضه او غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقره البصره مبيه لكن المساله انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبه هنا الفاكسي انا اللي نطقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي اراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا هم انقضوا من قصد كده من جهه مكان كبوب مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسيبي يمر بقى اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارات ولا شنو لقوتوا ليه هل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه
3: اي كده تهاب
2: سيد مطير؟
1: نعم سي يعني في عنا أولا العمل النبدو ده الدفاع عن المشكلة والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لا في كلمة أنا لقرأ نقتل كلنا ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية بس رجلنا ناقص شيء أما في السنة الفاتة بدينا في بودو و
2: بوبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني أنتنا موسي في باكاندا يعني أنتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اولا خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا انا ده بعد رجينا في الشعب في شب الفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم وده خدمنا ده يعني بنادو دفاع المشكله قريب ده كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300 و400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه الفيلاج كومبلي ما شبه كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلنا مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها نازم شفوقه ولا الناس ما جاي يحترمه
1: يعني المزرعين ما يحترمه كامل كي كامل جدا لي يسدو بس
2: يهارتو فوقه
1: يهارتو فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كده سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نام شوفوا كان جامعنا ده شارع نام جامعنا ناد مياجي يرجع تفوق قال ناد وتر ما يفوت ده ديل بس
2: ما يبقى
1: وده أنا وسيا وايك على الرئيس ده الرئيس المارشال قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بالكري شارع وكيف أنا في تشاد إندينا مال مال أنا إمبورتان ده تنين إندينا دو مامل يعني ديت اثنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترة سنة أن اليوم بس الشيء اللي شبت فيني دا يوم واي ما شبت كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شبت حرط فوق نادنا شبت الفيلاج شبت كانتون جاهدر معنا ولكن ناس شافوا شبت كانتون دا نانا يقول له هاي كل ما في كيدين حرطوا بقولهم بس يسوبري سنة ما لهم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شبت كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونسي حرطوا ما تكلم دا مالا قال قال مرء الهيني دا كادرستر ماشا بورني كومبلي وتشكمالي ناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تنجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبارات انا قالوا لنا قال شنو قال عندنا شاري ده مرحل ستة دوبا جاي بروفاس انا دوبا عندنا مرحل ستة ده اكو ما يعرفه وستة ده أثر كبير مروي سادينا ده والناس هنا كاداتر السادو ده أمان ده يعني كيف ما أنتو إكرام لي حكومة ولا ما أنتو إكرام لي شيب الكانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني أمان بس أرضية ده نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني أنتو صوتوا جهودكم وإن شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الأجل أن هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس أنا الكادستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: أنتو قاعدين بتقوموا بوساطة وأنتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوه ده أهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خلاص ده خليه 25 لبه ذاتك كده هسه كده شالوا
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوموا يشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت مع سميت الجماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيها وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده نزل الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك ما يقول درب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيت وداخل الوزير زي قاعد ده يبقى شنو ما إلا مشكلة
4: مشكلة
3: قبل أنا ما أنا قبل ده بس دربنا نشيله أنا شفته كده خلاص أنا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بي كلمته قال لي شيله أنا جيتر ده أمشي فوقهم من مطار ده بعد ما ده قبل ما شيل الديلجي اللي فش قال لي أمشي سو كوستا هناك ده رابور ده سو ما مطار دول وتألو ألقوني نمشي رابور ده نودو للجوفرنر نلقوا حل الوش
4: طيب السيد مطار من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل القتي مش خدمكم
1: المساعدة الأخيرة ده إلا سنة الفات ده جوبرنر عندنا مساعدة وكتنا سفرنا كويس كويس ده فكان عندنا مساعدة أقل إسانس مشينا فوقا كتير كيالة سعودونا ده إلا على البقارة يعني كان عندهم مشكلة طوالي يدورون نادوكم في البقارية ده إلا أمان بس يحركوا أصلاً أنا مشينا كوامي ده كل من بس حرقه كم مشينا فين تيميري ده من بس حرقه أكثر ده إلي نات بقارة يوم ماي قامينا هيني مشينا في لارماني وفي لارماني ده كل سردر مشل كده ده كل شلنا أرد مشو في غوبرنر تيربو أنتنا أرد مشو أننا قامينا مشينا ده كل من بس أنتنا مساعدة مشينا شفنا فكات درب ده مساعدة زي الأسد بس أنا توالي شلنا شب ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس قادر بس دوالي مشينا ابي 400 متر ده وصلنا في بار ده فكنا قادر وسوينا بنتير فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق
4: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دوركم انتوا قاعدين تدخلوا فوق بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسيس فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المساعدات الكلام ده فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزار بير وكادر ديالو وهم ساعدونا بتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل الناس نقريب 20 وزياده ناس 40 العلمان ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
4: التحرك
1: فوق بس ما في
4: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات الناريه مش الموتو على ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرقه في اي مكان كل مشكله في دار رابيد ونمشي
4: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجو ده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعوهم عشان ما يسوا مشاكل لان المشاكل ما عادي الا هل تروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في بكان
3: لا نروح في اي فريق انك في عندنا الدور زي ما قال ده السنه الفاده مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل
4: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا الجوفرنيره وينشن الحكم ان شاء الله
4: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كان المسلمين والمسلمات انا ونما يعني قالي أن كلنا كي نبغو ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي أننا بيودنا كوا أننا سي أننا غرينا ولكن الميدياتير أن كلنا كي ميدياتير مالا نقول أن كلنا ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيتي وأن كلامنا دايما مشكلة أن كوابيتاسيو باسيفيك تايسا سلمي وأنا كتير غاي نشيفة ده كلمات تايسا سلمي ده غاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رمي قلبهم لا ما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما قدر يبقوا في قلبهم أدلك تقدر تعيش تعيش السلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في أي مكان نعيش تعيش السلمي ده أكثر الناس ده لا يعلمون
4: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو إلى تعيش السلمي على أخيخية يعني ما لا أنا كثير غير نشوف من علمان أنا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تعيس سلمي ده في قران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش ما اخوك ده مالا
4: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
4: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلمي ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
4: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبا بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاوي كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بقول لي كوندو دوكل عندي مشكله هندرب ما درب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ده ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
4: مخرف
3: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنمندو ناس هنا كانتانهم بيكون مش حارتوا بالتفكير في مكان والمكان ده حكومة فرثانة مندو يعنطا وكده أيوة وهم جو مش حارتوا فيه هسه علينا قبل أسبوعين ثلاثة أسبوع ده سوى مشكلة فيها توا ده ده بقول مشكلة عن حلت
4: إن شاء الله
3: أيوة عندنا مشاكل كثير إنك في محل الخريف وفي المرحل
4: خلاص
3: أيوة
4: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوه ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدونا ما دوبا

0: سيد موسى في البداية ممكن توريني بذات فورمناكم دا سوداتو متى؟
1: أوكي السلام عليكم أنا كري البلاتفورم دا أول قبل نكري لمينا في اجتماع أنسامبلي جنرال يوم 13/10/2020 لمينا وقلنا الحرس البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور معاه. وفي المكان ده الفكر جاد قلنا خلينا نسوي جميع ده عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في ده تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13 ما فيشلنا ورقه رسميه ده يوم 20/10/2020 من اداره هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا منبر هنا يجي مثل كم كي؟
1: الجميع عنده 14 منبر، معناتها الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين، من اي كومين ده شلنا 2 2، معناتها من كومين هنا كارمي، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرمية، من كومين هنا نمنفارة، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وين اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجيكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التنميه هنا حرس البيار بالامه ومرابط هنا يال هنا حرس البيار وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام ده هدف. في ده شغل كثير قاعد في ساحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويته جزك اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويته للشباب؟
1: اول بأولا المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في يمنفارة سواتا بومبي هنا يدين دوايت وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايت من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية يوم في أيام الحر هنا 2022 دا علم دين كله تعرف شاد دا كله كأكلات زيارة وسرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت زون هنا يمنفارة يسكا يجي في ماني دا يسكا يمشي كتير كله كناس دا كله كأكلام حوالام في قطران كله قلنا لا لا ما نقول مش دا نرجو نشوف شاب هكذا يتعب ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كله مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور ركبنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شعب ده كله كي ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كله شفنا وانتنام هنا جزر هنا وسوينا تهوية سوينا ابل للجوفرنما وللأونجي للبرسنو بنو بننتي الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمه جو لشعب حقنا بعد أنين مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاك فورم قمت قول الاخر ده سميات وقموا جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاك فورم خلطت مشاكل ام بين شباب في الكوره الليج ديبارتمنتال هنا بهرز البيار ده هنا كوره عنده مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروجي كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله كي ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا الليج وباك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتوا وماتوا وارين في بحر ده بخارم في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يا لهم في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده البحر ذاتك ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقها وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكثير جالك الناس ذاك ظروفهم بكعب خلاص في مكان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقول مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنة 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا ارفع كل انتونا بروس 2 وفي اونجي كل انتونا 5 كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش انا 3 سنة ده كله جبنا هنا بطل لقينا 50% معناتها اول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 يا سمو ده كله انطلي يا لد 50% معناتها تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناتها نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينا كتبناهم في الانستيتيو انيفرستي فرام ده كله كتبناهم ده كله البلاتفورم شالت نيه قبل يلا مش غورو معناها زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عنده يقعد في فيلا ده ويشوم بيمشي كتير وشوم بيجي زياره مره قلنا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوته هنا وقسمته كل لك في دربا بس قسمته 100% انتم ده البلاتفورم سوته بطان البلاتفورم ما وقف في ده بس البلاتفورم شالت ارض المشي من الاداره وراحت في تروا سوبرفيكتير معناتها السوبرفيكتير اللي عندهم هسه الانسبكتور سوبرفيكتورال دول هنا ايديكاسيون ده في مساجد في نيمنفارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على الاقل يقول من مكان واحد ان يجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسولكم كل البلاتفورم بلاتفورم السواتو كل في المسواتو فضل يجي كل في كذلك في إني من فارق كل شيء من مشاكل هنام الجزيرة ده حلينا والمجد كل جينا للإدارة كلمنا هلا مش إني من فارق سبر في ده كله كليش ما عنده قلنا ما بكون جينا للإدارة كل وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كل اللي جينا ما يجرو ما لقونا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران ده بكتو يعلم بجروس وهسا رئيس الدولة شال الحرارة ده قال الأكل بلاش من الأكل بلاش ده هم ما لقوا مين دكتور مين حكومة أقرأ شوية وخلاص الأكل واقف لكره وكايه بدور مالكيو لا لقونا كان كنا هنا شباب قارين في بلاتفورم ويالنا هيل كادر تقول لنا قوي كبز ما بكون شاورنا قلنا خلينا مشو نلقو مشاورنا ورنا شنو مشكلة هكما شنو ورلنا قال مشكلة هكينا ده مشكلة هنا لكره وكايه دول ما عندنا نكتو نقر فوق ميتر كان يمشي قرق ما يلي قرق لكره ويشيل كايه يكتو فوق ما عندنا كان لقوتو كم تقر 150 كايه كان لقنا ده ما كره ما بيقدر نقر مشينا بعد خمسة مربعين جينا جبنا لهم كايه هنام وبيك هنام كلك ويقول لكم ماشي ولسه ما وقفنا في دا يوم الفطر ميدا مشينا في لسي عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا هم قال انا والله مشاكل لقينا انا قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من اكل يمشي بيد الناس قبل يشرب الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حاليا عندهم شاتو في كل سي عرب ده ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا مالهم قال دم سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتج 10 سرير على 10 سرير الحمد لله حس سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمنفاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ظروف انا قريب بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في عنده نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما انا ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه قاعد يجري في الاكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفنا وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الاوبيتال ولبن وصابون وودا جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جايبونه هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الرفينري ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور ده كله ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كيس أوتكم ولا ده جهد أناكم أنتم بس؟
1: لا لا والله يا ساكرة جهد أنا الناس أنا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتربي في الكارد داليزون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا هذا برد وارين ده إن شاء الله واقف في معنا ليل والنهار بمشي ده جينا في مرحلة ده كله كي.
0: أنتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيرة أنا شباب ده تجيفو حياة أنا شباب ده كيف في محافظة أنا هرز البيار؟
1: والله الحياة ما حياة صعب زيارة في الهرز البيار شغل الزيارة مشاكل جاية في الحرز البيار ده شباب بقروا عمل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتيم الفكر شن يكري انتربريز شن يلا قروا ده يمشي يدخل فوق انت ما انت قاعدين في البيت اربع خمسه يال قاعدين التنين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما يغير من جاي ورا ده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده قول قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول قال لك كذلك مشي ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خليه يكري سوسيتي شين جند يدخل فوق الداخل
0: صعوبات الزيادة مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الأكبر ده ناس ما فيهمو يوم خطينا جميع كريهو ده ناس فيهمو مشل ضد هنام هم ولا كونتر مثلا هنام واحد أنا يعني ما في سياسين أنا يعني شغلنا برا من سياسة جميع حقنا ده ما عنده سياسة والناس كما فيهمو مشل نجو نشيلو حقهم واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا أنا يعني جينا في التلمية هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم الجينا أنتينا بروس لي على ده 70% من الناس فيهم اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد انت تلمي مثلا لهيل من رفا ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
0: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجهك للشباب ولا للناس انا هراز البير بصفه عامه
1: والله يعني انا اولا ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سو في اليمن فارده شنو يكمل كان كمل شركه ده بروجي كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتوار هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطو قاعد وما كمل لسه واباتوار ده كان فتح ده اكون في يلا شباب غردا اقل شيء كله يقدر يشيل هناك شغلنا الف 2000 ريال يشيل يقدم هناك وشغل ندور من الحكومه اخر ده جرمايه ده رفنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومه ده شني قبل 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرمايه مكتب جمعنا ده زون انا هذا البيار وما نايو هسه دائما نسال شغل نور الحكومه شني شغل نار قاعد في بيتك انت هناك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتل هو حق انا ده مانينا زلمون ندور حق كنا ده يجي في دربه يقول لنا 5% حقنا شني سايد للشباب ده وشايد لهيل ده مشاكل الناس دوق دوغاسا قبل 500 عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياره نسو وده شغلنا نطلبه من الحكومه.

تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من نوال مريدنا وفي الإخراج عبد الله الطوش مني من التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك ما يتقويا نجمينا ما يهدك ريح.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب
3: والأم،
4: ده كمان بأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
2: من نقصان
4: إهمالك ليه
3: إهمالك التاني.
2: بس والله
3: ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا.
4: أيوة،
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: البيت نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
2: أيوة قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة.
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وأنت ولي الأمر ذاتك أمشي طول على المدرسة
2: راقب أولادك،
4: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا ما أنتم قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا يا هو والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من الأقدر الله بقى لو شيء تشولوا تودوا وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع ده نابناك وإينك في راسك و.
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد أصلا شيء نادم على الأول كل ما انت طلع سليم
3: الحديد بس طلع شغل بيقى فوق وزول الحديد في عادي.
4: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بدمنا.
4: فالمفترض انت خلاص من تنك نادم كيف سي حادث كي بنيتك
3: بنيتك ما في وقت،
4: يعني غصبا انك بأي شيء ده غصبا
2: قضاء وقضاء.
4: أيوة. وانت وقع فوقك اليوم مباكر في أخوك اللي ببقى، فالمفترض ده أي زول يراعي التاني.
3: نعم.
4: ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده ده كله هين.
2: سلام
4: يعني كله يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه. الكلمات بس الكلمات كده سما ما سمحه، يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شفت انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمه عيرها بمعيار ما عدل مره، يعني مس شرفها. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف، ما عندك معاها معنى لما في الشارع. واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك،
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: اي. ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كله يقوم فوق. الناس خليه يراجع انفسهم.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حق تشاد وكذا.
4: جدا جدا
3: صراحه تشادين بتشفين كذا، تشادين ناس طيبين ترى صراحه، انا هنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
3: دم الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنو انتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفه إلا أخوك الآخر يا بشيفه.
3: ده مثل شادي شهير سمح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضت كله بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب
4: دبلوماسي. أيوة لما يرفض ده أنت الأسلوب أحياناً الرفض له ده يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل سويته ده كويس. لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وزاتك خلاص
3: بتقبلها.
4: لكن أنت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نريد ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبله أصلا كان عارف نفسه غلطان.
2: أو مثلا يقول لي أنت ده تنفع شنو وأنت بس ما يقدر يقبل
4: حتى لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقة حقت الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء أيوة يكون
2: ومرن شوية
4: يستفيد يخليه يسويك أنك انت قاعد مثلا تساعده في أنك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده.
2: حسسك عنه أنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد قال أدخل لي في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبل ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كمان شيء يقعد بينه
2: وشيف يعني احنا تعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
4: جدا أطيب الشعوب
2: تعدي واحد مشى السودان مشى للإلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المرأة قالت يعني طيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا مجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هاي ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد
4: هنا
2: فشيف
3: إحنا طيبين فينا طيبين
4: شوفوا طيبين المجتمع
2: ومدور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ما قصنا بعض الوعي بعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله.
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: الحمد لله ولله النعمة
4: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذر لو غلطنا لو نقبل النصيحة لو اتنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلح بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا حاجة
2: وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد والله
3: حلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد اتكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات. إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
2: والإنسان ابن بيئته.
4: أيوة والإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة.
3: لا لا فعلا
4: فأتمنى إن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في إنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة. فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنا مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
2: فادا.
4: أيوة تنتبه وتنبه إن في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء. الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة.
3: ما هو الصح ده سيدة فتية؟ إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح، أنت ربيتي ولدك تربية صح، حجي هو ربت ولده تربية صح، والآخر ما ده الشارع. الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ذيك بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم التفاصل. لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم مالقوا التربية كويسة كيف بطلع عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فاقد الشيء لا يعطي. فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلا وحدين ما بعرفوا معنى التربية ذاتها شنو. فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم ومراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم. التلفونات لسه بقت مشاكل
3: كثيرة دي مشاكل مشكلة مشاكل
4: ودايرين نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم. العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطة ووريك الطريقة الصح ووريك كيف يتصرف ووريك كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع.
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
4: بمناسبة
3: الإعلام
4: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة الإعلام يعني له دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع على أسهل جينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم موافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات والدعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
3: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا إحنا ما ممكن برانك نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
4: لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
3: تسلمي الله يجزيك خير يا أخي كتر خير سيدة فتحية. ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة مركبة تشيل تزوق في الشارع وكذا هل أن نحتاج لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
4: المفترض ده ما نحتاج لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلاما في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إنه لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوا قدام الناس ولا حاجة زي دي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
3: نعم
4: أيوة فدي بتساعد كتير في الالتزام
2: حتى الشيف ديكاري دول يساهموا
4: أيوة بتساعد كتير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
2: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاكي صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك اللي بتدوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
4: نحن دايرين نكونوا من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاهدين كلهم وأتمنى أن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله.
2: بلدنا تشاد حي أمنا فلا لازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رنجار دلفين،
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينة.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلازون سوسالمو بهرمون بلامسا انديزا غودماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوجات بوزي مافي بوبلازون سوباسما.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية ليوم 21. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد أبزين. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى في أمسية هذا اليوم، والبداية كما هي العادة مع أبرز العناوين. المجلس الدستوري يكشف النقابة عن القائمة النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية. التكيف مع التغير المناخي عنوان للورشة رفيعة المستوى المنظم من قبل وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة عن رجلها في حينها. مرحبا بكم. نبدأ النشرة بملف الإذاعة حول مضي عامين على تنصيب رئيس الجمهورية، وقد عد اليوم مصطفى بشار محمد تقريرا حول دور الحكومة في دعم المجتمعات ذات الاحتياج من اللاجئين. أدعوكم لمتابعته.
2: خلال تنصيبه رئيسا للجمهورية في عام 2024، فقد أكد المشير محمد إدريس ديبي إدنو عن عزمه لمنح أولوية خاصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الاجتماعية في سياق يتسم بالفقر والأزمات الغذائية والتدفق الكبير للاجئين. وعليه فقد وضع رئيس الجمهورية عملية تضامن وحماية الفئات الأكثر حشاشة في صميم ولايته، كما تجسدت هذه التوجهات عاما بعد عام، بما يعكس الإرادة الواضحة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتجسيد هذه الطموحات. تم تنظيم حملة واسعة لتوزيع المواد الغذائية خلال عامين 2024-2025 بتوجيهات رئاسية لهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر فقرا. وقد استفاد من هذه الحملة التي انطلقت في مدينة أنجمينة وبعض الولايات كبار السن والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى ضحايا الفيضانات وانعدام الأمن الغذائي. بتوزيع مع ذلك تم إطلاق برامج اجتماعية واقتصادية، من بينها منح قروض صغيرة للنساء والشباب من الفئات الحشة من أجل استغلالياتهم المالية وتقوية قدراتهم على الصمود الاقتصادي. وفيما يتعلق بالاستقبال وحماية اللاجئين السودانيين والعائدين الشاديين، فقد أعطى المشير محمد إدريس ديبي إتنو اهتماما خاصا في حسن الضيافة للاجئين الفارين من ويلات الحرب من السودان، مع مواصلة الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية وحماية النازحين، وذلك منذ عام 2023، حيث استقبلت المناطق الشرقية من البلاد ملايين من اللاجئين في ولاية والداي وادي فيرا وإيندي الشرقية. وفي هذا الإطار تواصل الحكومة الجادية من خلال اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين مع تقديم الدعم اللازم لهم، وهناك عدة شركاء دوليين ساهموا بجانب جاد في إنشاء مواقع استقبال وتسهيل إعادة توطين اللاجئين وتعزيز آلية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى تنسيق جهود الأمن وحماية السكان المدنيين. وفي مارس 2026، فقد جدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التزام الحكومة بالتعاون مع الصليب الأحمر التشادي في مضاعفة الأنشطة الموجهة إلى الفئات الحشة والمجتمعات المستضيفة من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية. وتشمل هذه البرامج توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتكثيف المبادرات الإدماج الاقتصادي ومواصلة الجهود التعليمية عبر ضمان التدريس المجاني للأطفال المحرومين. كما اعتحد السنة الثانية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إصحار إرادة واضحة لبناء مجتمع شامل لا يترك فيه الفئات الأكثر حشاشة وتحمشا دون رعاية أو اهتمام.
1: عقد صباح اليوم رئيس المجلس الدستوري جان برنار بداري جلسة رسمية لإعلان القوائم النهائية للمرشحين المعتمدين في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية. المناسبة كانت بمقر المجلس بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. عبد الله هارون آدم.
3: استعدادا لإجراءات الانتخابات التشريعية لمجلس الشيوخ الجزئية المقرر في 21 من يونيو المقبل، عقد بالمجلس الدستوري جلسة رسمية أعلن من خلالها القوائم النهائية للمرشحين المعتمدين لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تقدم لمقعد عضو مجلس الشيوخ 4 مرشحين، بينما ترشح لمقعد البرلمان الواحد 6 مرشحين، وقد تم اعتماد ملفات جميع المرشحين بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة في قانون الانتخابات الجديد. وخلال الجلسة أكد رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للدور الذي يطلع به المجلس في ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام أحكام الدستور والقانون الانتخابي. وأوضح جان برنار باداري أن تنظيم هذه الانتخابات الجزئية جاء عقب شغور مقعدين داخل البرلمان، أحد هما إثر وفاة النائبة البرلمانية هوا أوتمان جامي، والثاني بعد تعيين السيدة مريم محمد نور نائبة لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. وفي ختام كلمته جدد رئيس المجلس الدستوري التزامه بضمان شفافية الإجراءات الانتخابية والحفاظ على الاستقرار المؤسسي للبلاد.
1: ونبقى مع عبد الله هارون آدم هذه المرة يحدثنا حول ترأس الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي يوم أمس حسين إبراهيم عبد الكريم، ترأس أعمال ورشة التي نظمت بغرض تعزيز قدرات الصحفيين حول التحول الرقمي بالبلاد. المناسبة كانت بمقر مشروع دعم التحول الرقمي الكائن بحارة فرشة.
3: بغرض تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العامة وتقريب الإدارة من المواطنين، جاءت هذه الورشة من أجل تعزيز قدرات الصحفيين حول التحول الرقمي، وكذا توقيع اتفاقيات بين مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ووسائل الإعلام الوطنية والمجتمعية، وذلك استجابة لتحديات الوصول إلى الخدمات عبر مساحات شاسعة. المنسق الوطني لمشروع دعم التحول الرقمي في تشاد نصر بحر محمد إتنو بعد أن رحب بالحضور أكد بأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أهمية إشراك وسائل الإعلام في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والفعال للأدوات الرقمية داخل المجتمعات. من جانبه أوضح الأمين العام بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم أن الحكومة الجديدة تعمل من خلال مشروع دعم التحول الرقمي إلى بناء إدارة عمومية أسرية وتعزيز الإدماج الرقمي وترسيخ أسس حوكمة رقمية فعالة في خدمة المواطنين. يذكر أنه في نهاية المناسبة تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين المشروع وعدد من وسائل الإعلام الوطنية المحلية.
1: نظمت صباح اليوم وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة بالتعاون مع التحالف الدولي للتنوع البيولوجي وبدعم من البنك الدولي، نظم ورشة نقاش رفيعة المستوى حول التكيف مع التغير المناخي. ترأس افتتاح أعمال ورشة المدير العام للسياج الأخضر كودوشو كوتيجاني عثمان يحيى الحاج.
4: تأتي أعمال الورشة النقاشية بهدف إيجاد حلول حول التكيف المناخي في مجال الأنظمة الزراعية الغابية والرعوية، وتحديدا الإجراءات ذات الأولوية لتوسيد طاقة الحلول الفعالة للتكيف المناخي بالبلاد. هذا هو المغزى من أعمال الورشة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع التحالف الدولي للتنوع البيولوجي بجانب البنك الدولي. منسق التحالف ماتيو رودريغو وممثل البنك الدولي مكتب تشاد إريك راديتا قالا بأنه

0: للأسواق الكبرى بالعاصمة إنجمينة جاءت في عقاب القرار رقم 102 الذي اتخذته بلدية إنجمينة والمتعلق بزيادة رسوم البلدية على المحلات التجارية في أسواق العاصمة. منسق التجار بالأسواق النور آدم قال إن انعقاد هذه الجمعية جاء بعد محاولات مع البلدية لم تفضي إلى نتائج.
1: فارتجينا قالوا عنا شغلة عنا ما سمعنا الكونسية عدته لكن أمسوا انتوا فكروا هناكم شغلين جيبولا قلنا سمع الأسواق ده كله دلقان أمنا لنام ورنام مشوا وروا الناس وقتل جينا وتعفقنا كله اللي يزدنا بيه برسا ودينا أنتنا سن كان موافي ده بس ودينا أنتنا عنا قالين نرجو ومن ذاك شيء مرة واحد ولا شنو يورونا ده ديريك لانسلنا كوركتر ده يندسوا شنو برسا.
0: كما أبدأ التجار خلال هذه الجمعية عن أسفهم لزيادة رسوم ضرائب البلدية التي تثقل عن كاهلهم مطالبين عمدة بلدية إنجمينة بإعادة النظر في هذا القرار مؤكدين في الوقت ذاته بأن هذه الزيادات تمثل عبئا ماليا إضافيا في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من الركود داعين العمدة إلى مواصلة الحوار لتعزيز التفاوض.
2: احتفلت يوم أمس المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية احتفلت بالذكرى العاشرة لتأسيسها جرت المناسبة بفندق راديسون بلو بحضور المنسق الوطني للمنظمة محي الدين محمد صابر وعدد من العاملين من المنظمات الإنسانية وجمع من المدعوين. عبد الكريم عبد الله هون والتفاصيل.
3: 2016-2026 10 عوام مضت على تأسيس المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية. استهلت مناسبة الذكرى بكلمة المنسق الوطني للمنظمة محي الدين محمد صابر أوضى فيها بأن المنظمة في خلال 10 عوام قدمت العديد من الإنجازات من بينها تنفيذ مشاريع متنوعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والزراعة وإضافة لتوفير برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأفراد من اكتساب مهارات جديدة تتيح لهم دخول أسواق العمل بشكل فعال، مشيرا بأن المنظمة قامت ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والمحلية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا بأن المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية تستمر في التزامها التامة لتحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين. مضيفا الذكرى العاشرة للمنظمة هي بداية جديدة لمزيد من الإنجازات والمبادرات المستقبلية. ونذكر في نهاية المناسبة قدمت شهادات تقديرية لبعض الشخصيات بذلت جهودها في مجال الإنسانية والتنمية المحلية.
2: عقد رئيس اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بدول وسط إفريقيا جيم ناير رومكيدي عقد مؤتمرا صحفيا يختر فيه الرأي الوطني بانتخابه رئيسا للاتحاد وذلك خلال جمعية عمومية عقدت في الفترة ما بين 29 وحتى 30 من أبريل للعام الحالي بأديس أبيبا. أو في التفاصيل في تقرير محمد عمر إدريس.
4: يمثل انتخاب تشاد لرئاسة اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في وسط إفريقيا اعترافا من الدول الأعضاء البالغ عددهم 9 عضوة بالجهود التي تبذلها لها أعلى السلطات التشادية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى إثر ذلك قدم الرئيس المنتخب للاتحاد جيمانييل رومكيدي هذا المؤتمر لإبلاغ الرأي الوطني والإقليمي موضحا أن الاتحاد يسعى إلى تمكين وتسيير التبادل الخبرات والتشاور بين الدول والمساهمة في موائمة السياسات الإقليمية وأفضل الممارسات مبينا رؤية الاتحاد في أن يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة في وسط إفريقيا في بيئة تضمن حقوقهم ومشاركتهم الفعالة في جميع قطاعات الحياة البشرية متعهدا أنه سيعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكد أنه سيعمل أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية على هجد ودعم المنظمات الأعضاء لتحقيق أفضل النتائج. هذا وقد يمثل اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بوسط إفريقيا حلقة وصل بين الدول ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الإقليمية والشركاء التقنيين والماليين.
2: افتتحت يوم أمس عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إديد فعاليات المهرجان الثقافي الذي حمل شعار نار حية وتراث متحرك والذي أقيم بمركز تالينو مانو بحضور عدد من المهتمين بشأن الثقافي. فاطمة عبدالله بركو.
5: في مشهد احتفالي أكث ثراء التنوع الثقافي في تشاد انطلقت

0: النسخة الأولى للمهرجان تحت شعار نار جزر حية وتراث متحرك، إشارة إلى أهمية الحفاظ على التقاليد وتعزيز الموروث الحضاري للمجتمع نار، مع العمل على نقله إلى الأجيال القادمة بروح عصرية ومتجددة. في كلمته الاستعراضية، رئيس لجنة تنظيمية للمهرجان روزي إنجم توكسلي أوضح بأن الأنشطة تتقللها عروض للتراث والفنون المتنوع ومعارض للصناعات التقليدية ومعقولات شعبية، إضافة إلى ورش للفنون التشكيلية وانتخاب ملكة جمال نار. عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إديد في كلمتها الافتتاحية تناولت جانبا من أهمية الثقافة في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ خيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، مشيدة بجهود اللجنة المنظمة في إنجاح مهرجان الثقافي الذي يشكل فضاء للإبداع وتبادل الأفكار بين مختلف مكونات المجتمع. للإشارة، تستمر فعاليات المهرجان لأربعة أيام على التوالي.
1: لذلك الأنباء رجل مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. ولائيا عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال أدم مصطفى إبراهيمي عقد لقاء مع الوحدات الأسكرية والأمنية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. محمد كوشي صالح والتفاصيل.
2: ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالولاية وسبل الارتقاء بالآداء الأمني، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأسكرية والأمنية لمواجهة التحديات الراهنة. وأكد المندوب العام خلال كلمته أهمية التضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية من أجل حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة رفع القدرات الأمنية وتكثيف الجاهزية الميدانية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخدمة المواطنين. كما دعا رؤساء الوحدات إلى مواصلة العمل المشترك والتحلي باليغظة والانضباط لضمان أمن الولاية وتحقيق مصلحة العامة. في ختام الاجتماع جدد المشاركون تزامنهم ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سلم الاجتماع داخل الولاية. محمد كوشي صالح للإذاعة التشادية.
1: دشن المركز الاجتماعي والصحي الجديد بمدينة المصاقط حاضرة محافظة حراز البيار، ترأس المناسبة محافظة المحافظة أبكر جمع حلكي. أو في التفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد من مدينة مسكري.
3: شهدت مدينة المصاقط حاضرة محافظة حراز البيار بولاية حجر لميسة تدشين المركز الصحي الجديد الذي جاء تحت اسم صالح مكي، وذلك ضمن الخطط التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين. وأستهلت المراسم بكلمة لعمدة بلدية المصاقط طاهر محمد عبد العزيز الذي رحب فيها بالحضور، مؤكدا أن هذا الإنجاز يلبي تطلعات السكان ويشكل إضافة حقيقية للمدينة. وقدم المسؤول الصحي بالمحافظة الدكتور عبد المعطي يعقوب شرحا عن الأجهزة الحديثة التي زود بها المركز، ومنها أجهزة تشخيص متطورة ومعدات طبية ترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد السيناتور أبكر موسى كالي ورئيس المجلس الإقليمي لولاية حجر لميسة آدم علي آدم والنائب البرلماني أنجيني يعقوب بالمركز، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية للمدينة ومنطقة حراز البيار بأكملها. واختتم محافظ حراز البيار أبكر جمعة هلكي الحفلة بالشكر لمشير تشاد على دعمه المتواصل لقطاع الصحة، داعيا الأهالي إلى الحفاظ على المركز والاستفادة من خدماته. وأكد أن المركز يجسد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف في الصحية للمواطنين. وهذا وبعيد قطع الشريط، قام المحافظ رفقة المسؤولين بزيارة شملت كافة أروقة المركز بالإضافة إلى غرس شتلات. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: يوافق اليوم 21 من مايو اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. وحول هذا الموضوع عد عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم هذا التقرير. عبركم لمتابعتي.
4: يوافق 21 من مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي بهدف الحوار والتنمية الذي اعتمد من اليونسكو، وذلك لإبراز ثراء ثقافات العالم وكذا إظهار الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. ويقدر بأن 89% من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات، ومن أجل إقامة تعاون فعال والحفاظ على السلام الذي يجب أن يكون تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات. ويعد القطاع الثقافي والإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في جميع أنحاء العالم، ووفقا لبيانات اليونسكو فالثقافة تستوعب أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، حيث تمثل النساء نصفها تقريبا بنسبة 6.2% من إجمالي الوظائف الحالية و 3.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وهو أيضا القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون السن 30. ومع ذلك لا يزال القطاع الثقافي والإبداعي يفتقر إلى المكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي. فإن رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية هي الآن أكثر أهمية مما مضى، فبالإمكان تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة على أفضل وجه بالاستفادة من الإمكانات الإبداعية للثقافات العالم المتنوعة والمشاركة في حوار متواصل لضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة. وتعد مؤشرات اليونسكو للثقافة لعام 2030 إطارا للمؤشرات الموضوعية التي تهدف إلى قياس ورصد التقدم المحرز في قدرة ومساهمة الثقافة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الأساسي من الاحتفاء بهذا اليوم.
1: ثقافيا، تناول الزميل محمد عمر إدريس عبر ورقته الثقافية دور أمين المكتبة الثقافية لمراكز القراءة والأنشطة الثقافية. أدعوكم لمتابعته.
5: لطالما كانت المكتبة مكانا هاديا تكاد تكون مقدسة وفي قلب هذا العالم. كان لأمين المكتبة مهمة كتصنيف الكتب وحفظها وإرشاد القراء إليها. لقد كان حارس المعرفة المكتوبة، وهو من يضمن ترتيب الرفوف وحفظ الكتب. لكن اليوم يتغير دور المكتبات بشكل جذري، سيما في تشات مع مراكز القراءة والأنشطة الثقافية. لم يعد الكتاب مجرد رف جامد، بل أصبح أداة للقاء وتبادل الأفكار والإبداع. ولا يقتصر دور المشير الثقافي على إدارة الكتب فحسب، بل يتعداه إلى تنظيم المكتبة. أما الثاني فيحولها إلى فضاء نابض بالحياة، مفتوح ديناميكي في تشات. وتجسد المراكز الثقافية والفنية المحلية هذا التحول، فهي لم تعد مجرد أماكن للقراءة، بل أصبحت فضاءات حقيقية للأنشطة الثقافية والتثقيف المدني. هذا يبين أن المكتبة لم تعد تقتصر على حفظ الكتب، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز الثقافة. قراءة عامة وجلسات وسرد قصص للأطفال وورش عمل وحلقات نقاش وعروض أفلام وأنشطة فنية تهدف إلى إحياء الكتب وجعل الثقافة في متناول الجميع، خاصة الشباب. بعبارة أخرى، كما يتيح المشير الثقافي الكتب في أماكن غير تقليدية كالأسواق والمنازل، وكانت المكتبة التقليدية تحمي التراث المكتوب، بينما ينشئ المشير الثقافي روابط اجتماعية حول الكتب كان الأول يعمل في هدوء الرفوف. ثقافيا، ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: ختام النشرة الإخبارية، عودة سريع لأبرز ما ورد فيها من عناوين. المجلس الدستوري يكشف النقاب عن القائمة النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية. التكيف مع التغير المناخي عنوان للورشة رفيعة المستوى المنظمة من قبل وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة. هذا كما استمعتم خلال النشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية سان ويكو يان كريو، في الإشراف العام يوسف محمد زين، وكذلك الإخراج عثمان أرمدون. في التنسيق تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية.
1: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن التنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نكلمه في جانب الثقافة، شنو السوء وشنو الفضل بسوء، ده كله كنا نناقشه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة عن الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي ورئيس الجمهورية، كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
3: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون دانين، يعني تشاد برسو دي لمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد دال سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني شغل هذا ودا عن باتريموان ودو أكبر كادو للعالم عندنا. بس كي 237 أداة وتخاليد ما تلقى بكان آخر من شلده، والحمد لله بهذه السخافة هو قدرة لنا. وبس كان ما إلا بروجي لميناها سويناها تقى لنا فرص، وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، وما السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه. وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشجع ونقوم ونرفع
2: فوق رايه عن السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققتو في مجال هن الثقافة؟
3: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون للمتابعين، وفيها أكسيون آخر كله في الأشانتي آخر صديق مش عندنا 11 أكسيون. ده عملنا شغل كتير، قلنا نبدأ بالبداية. البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو قانا إنفانتوريا نسوى إنفانتير، يعني هن الأدات والتخاليد الباتريمون إماتيريال، دونك باتريمون إماتيريال لأكل لعب الشراب عاداتنا يعني اليومية نسو. دونك ده بدينا يفوك نكتبوه ونعرفو دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، ودول بسوكي كيف، عشان شغل دان انفانتوريه انفانتر ده كان سوينا فوق على منا خلاص استوار انا تشات كله نلقو مدامي تريز قال كن نخيو نكتبو استوار انا تشات التاريخ انا تشات كتبوه الناس اخر
2: اي صح. كتبها المستعمر.
3: المستعمر كتبها، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا ياتو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عمبلمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كي لا ماني دوره نكتبوا تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتخاليدنا
2: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الكادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدروا نبارتيسيبي فوق في المسابقات المسابقات الدولية.
3: مسابقات الدولية وهي على لا سيقوموا أني نزات نلقو أنت كيف يعني جدودنا رجو من وين سو كيف أستوار هناك كان ما يريفت ما تقدر تسوي شيء أستوار هناك كان ما قروك وما يريفت تقوم يقول لك أنتو تشاديا ولا أنا اللي جناكو كيكينا بس تشاديا ولا يقول لك أنتو مركتو الناس ساوة ده مشلك أنتو دولة مشلك مشلك مشلك يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا أكبر أكسيون كتير كل أكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين أنا سياحة كله عندنا الأوتيلات في فايا في أمتيمان في بونغور في سار يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الماء ينبنوا كمل والبدو يرفكسيوني كله بدينا فوقهم
2: صح تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي أيضا خطوة إيجابية
3: أكيد.
2: السيد الأمين العام ما نقدر نقول اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل إن كان أنت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأتو إن بدوتو يعني شرعتو في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية تقدر تقولين دي فكلتك يعني أنت
3: نقول لك صراحة أنينا قلنا دي فكلتي رقاهد أي شغل تسويين دي فكلتي
2: صح
3: وبس سوينا دي فكلتي ده شغلبنا وخدتنا في دارنا الوزير قال كي ما توقفوا تقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمناس ولا كي قصوم نو شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد الشغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري لا تلقى الدودة
2: تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
3: دونك علينا الديفيكلتير خدتنا بورانا وقوقينا كلتير وماشين فوق الحمد لله
2: شلتوا الحنبول في راسك وماشين
3: عند بسو
2: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
3: جميعا يا رب
2: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله هو كي قدرته حققته في مجال الثقافة
3: زي ما تعرفي رئيس الوزراء أخذت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتيرا أخذت كادر أنا سويفي كي
2: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
3: أي دونك في عام SGG دونك غاين تاب غيرين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايت يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مجل كده خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد ده غاي إيفاليومهم أي وزارة غاي إيفاليومهم أنينا كلو قربنا للإيفالياسيون دونك بعد ورونا أنينا وصلنا في كم بورسان والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بطن شغل كتير غايت
2: يعني نقدر نقوله أنت قدرتو يعني حققتو كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله ما هي الكلمة الأخيرة التقدمها للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي لدى اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقدة يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومغير كدر شغل كي بس مشي لكي قاعد في جدة ناس ما بعرفوا
3: كلام وريد انت ما ختمتيها ذاتها
2: انت حجي لنا في داري
3: كي نقول هو الناس الشغل ما فيه مو أول لا يقول الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
2: صح
3: اليوم ده مام الدين كله ثقافة
2: صح
3: دول الإسلام دول المسيحيين دول ياد دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
2: صح
3: ويلدوك كيف جدودك أكلوا شنو
2: صح
3: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا ياتو وأخدوهم كيف وبومش بوين بسوا شنو
2: صح
3: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب أدب ذات ثقافة اليوم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأداد ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
2: صح
3: اكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تصب لناس يعني علم يخسروا ده كله يعني كله سخافة ادب يقول لك كي عشان لنا نم ده يعلموا يقوم بادب ما يقوم يقوى تحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكي كده ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل شغل كتير اي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
2: جديد عند فوق معارضة
3: معارضة قاعد ما على هم بس بيسوي ما على فيلاند بيسوي ما على ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكيد فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خطت داري نالهم كي بمال انتنسيون كي خطوا عشان لا يتلفوا نالهم ما في
2: صح
3: هاي داكم مش لكي لهم دول لنازم منك gabala woke balbosoke bakuluke unas do kullu yudum fi bakanway kullum katufu am benatku wala gal da haddaji wala gal da ya tuhur wala gal da ya tu wala da nas do kullu bulum bukatufu am benatu da kadu min da ziyada ma fi
4: sah
3: wada fi dawal akhar ma yaqdaru yusaw alom anina nas le UNESCO gaydin gay ajubu yani bigi reference لا يونسكو داريره دونك انا كلامي نكمل نقول اي واحد خليه يفكر لورايا ويفكر قدام اني نجينا من وين وماشيين وين وتشد بلدنا
4: صح.
3: ما بلد انا نادو مويت ولا ناسين بلدنا خلي ما نتلفوا شغل الحكومه من زمان صوتا يعني سبحان الله حكومه خدت مليارات لي عشان يلم الناس ده كله سو
4: في الوحده
3: ولكن اني ناس قاعدين بس نتابعوا نادو مويت ولا انا هاي تلفوا مش الك امشي جخه فلان خلي يشوفوا ناس ندمانين الهم في ليبيا في السودان في كيف ناس ندمانين امس ناس قاعدين الوهله اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم اكل ولا عندهم شرب
4: صح
3: خلينا نفكروا لبلدنا لا وما نتلفوا كلام الحكومه ورا نتابعوا عاداتنا وادبنا خلينا نقبلونا ادبوا ايالنا عشان ما يتلفوا والايال بس باكر يودوك جنه وايال يودوك نار كما ادبتوا ما دي
4: خلينا نقبلوا لادبنا واحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التشاديه ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رساله ثقافه السلام والتعايش السلمي لان بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوا بالحروب وعدم الاستقرار ألوم بعرفوها بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
3: نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
4: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشاد
0: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنو رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
4: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نكون معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور، 75 دقيقة في وسط العائلة، تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، 7 و 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 21 شهر 5 سنة 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء داخل ومارك شاب دي زونس توجور زونس جور انوي جيم تار وجي. في مكانة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأخبار سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا الأونما في كارتية جابانغاتو كوميننا الدوزيما راندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج الأسبوعي ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخير يفقه في الدين. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلته ليجيب عليها. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو. السلام عليكم سماحة الشيخ.
3: وعليكم السلام.
2: طيب سماحة الشيخ، في سائل بسأل، بقول إنسان دخل الحمام، والإنسان بعد ما دخل الحمام ده عنده جوال، عنده تليفون حقه، والتليفون ده عنده قرآن، فكان الجوال ده أحيانا يفتح يخليه يقري ليه داخل، إما هو يستمع أو يقري من الجوال آيات قرآنية، بدور حكم شرع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، القرآن الكريم طبعا واجب على الإنسان أن يبعده عن الأماكن التي فيها النجاسات. معناته القرآن الكريم ده بالنسبة للإنسان المسلم ده لابد أن يعظمه، ومن تعظيمه أي مكان فيه قاذورات فيه نجاسات مثلا، يعني المكان ده ما لائق النفس لا تطمئن إليه، ده أي إنسان كله واجب عليه ده للقرآن ده يخط من بعيد، ولا يقرأ ولا يخط القرآن في الأماكن دي، ولا يدخل به في الأماكن دي. لذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنسان لا ينبغي له أن يدخل بالقرآن الكريم إلى الحمام ولو كان هذا القرآن مستورا، يعني مثلا يدخله في جيبه، يعني عند قرآن صغير كده في جيبك تدخل بالحمام مكروه. طيب الكلام هذا السؤال الورد ده معناته إنسان عنده جوال، والجوال ده فيه قرآن صوتي، يعني في إنسان مسجل صوت عن قرآن في جوه الجوال ده، بعدين كان دخل في الحمام ده بيفتحه وبيقرأ، والإنسان قاعد بيقرأ وقاعد بيقول وهو بيسمع في القرآن ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ الحقيقة أنا في بعض المرات استمعت إلى صوتية، الصوتيات الأسى برسولها في الجوال ده، سمع واحد في صوت لواحد يقول له إذا كان أنت عندك جوال وفي الجوال ده في قرآن وبيقرأ وإنت بتسمع، قال ده لا بأس ولا حرج، ولو في داخل الحمام أنت في أثناء البول في أثناء الغائط القرآن يقرأ وأنت بتسمع ده، ده قال ما في شيء، ده قال زيه وزي قرآن قاعدين بقرأ برا وأنت في داخل الحمام وقاعد بتستمع، يعني قال سوا زي إنسان قاعد بيقرأ خارج الحمام وأنت في داخل الحمام وتستمع إلى الصوت الذي هو خارج الحمام. ده الرجل ده في الصوتية ده يقول هذا الكلام، لكن طبعا هذا الكلام فاسد، معناته يسمونه القياس الفاسد. ده إنسان خارج حمام برا من الحمام ويقرأ قرآن والصوت هو الذي يأتي إليه، وده أنت في داخل
4: داخل الحمام والإنسان ده الصوت ده معاك في داخل الحمام يقرأ القرآن وأنت تستمع إليه وما عدل تقول سواء بسواء. هذا الكلام كلام خطأ. أنت بنفسك القائد في الحمام ده حرام عليك أن تقرأ القرآن وتسمع صوتك وأنت تتغوط. طيب ما الفرق بينك أنت وبين هذا الصوت الذي تفتحه في داخل الحمام ويقرأ وأنت تستمع وبين صوتك أنت الذي تقرأه وتستمع إلى صوتك؟ ما واحد أصلا. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفتاوي يجب على الدعاة أن يتركوها. لا تستهينوا بالقرآن إلى هذا الحد. فالقرآن الكريم ده محل تعظيم ومحل إجلال، لا يجوز للإنسان أن يعرضه أبدا إلى أماكن النجاسات أو في أماكن النجاسات، لابد أن يبعده بعيد من الأماكن التي لا تليق. فلا تقرأ القرآن في داخل الحمام، ولا تفتح الجوال في داخل الحمام يقرأ وأنت تسمع، ولا تدخل بالقرآن وهو في جيبك أو في يدك وأنت في داخل الحمام. ده كلك لا يليق بالقرآن. ولذلك أنا أقول للمسلمين يجب عليكم أن لا تستمعوا لمثل هذه الفتاوي. مثل هذه الفتاوي فتاوي مضللة، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. عظموا القرآن الكريم، عظموا. والقرآن الكريم ده خدت محل احترام كبير. فأي إنسان يدعوكم إلى مثل هذه الكلمات التي تتعلق بالقرآن الكريم ابتعدوا عنها ولا تستمعوا إلى مثل هذا الكلام.
5: بارك الله فيك، جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أحمد النور محمد الحلو في أخونا ده عند السؤال. السؤال ده بقول الرجل عند مرأة، المرأة دي كان ركب لها كلاندو وبعدين سو حادث، المرأة دي انتقل إلى رحمة الله. فالحادث البيقى ده الأم والأبو قال للرجل ده أنينا ما دايري منك شيء واي كله، لكن الرجل قال لا أنا ندور حقي يديا وندور حقي النصيب اللي أنا ندوره. هو كان رد قال لي كي الأم والأبو ذاتك حقي أسقطوا ده، أنا ما منديك هناك ده بدور حكم الشرع الحنيف. هل يدو ولا ما يدو؟
4: الأصل الإنسان إذا كان استحق الدية، يعني إنسان مثلا زولك ومات بحادث، أنت لك الحق أن تأخذ الدية ولك الحق أن تسقط الدية. ممكن الدية دي تأخذها حقك ويمكن أن تتنازل، وهذا بنص القرآن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناته إلا أن يسقطوا حقهم. فمن أسقط حقه سقط، يعني ذول قال أنا ما من دور دية من فلان ده، خلاص أنا تنازل من حقي. خلاص الذي تنازل تنازل من حقي، لا بأس ولا حرج، يجد الأجر عند الله. لكن الزوج قال أنا ما منخلي حقي، معناته النصف من القمن من الدية أو الربع من القمن الدية ده أنا من طالب به وما منخلي. ده إسقاط الآخرين لحقوقهم لا يسقط حقه، بل حقه ثابت وليس من حق هذا الجاني. الإنسان الذي عمل الحادث مع المرض لحد ما تد ما من حقي أن يقول أنا لا أعطيك حقك طالما الأب والأم أسقطوا حقهم، لا أبدا. الأب والأم أسقطوا حقهم نعم، لكن حق الزوج البطالب بدا ثابت على الإنسان الجاني ده، لابد يدي هذه دية ثابتة. دلك أسقطوا حقهم والزوج لم يسقط حقه، إذن حق الزوج ثابت إلا إذا كان هو قال أنا كل حقي خليته دخل السقط. لكن طالما هو بطالب قال الأب والأم كان خلوا حقهم كل أنا حقي ما خليته، إذن ده الإنسان القاتل ده ليس من حقه أن يمتنع ويقول لا أدفع لك الدية لأن الأم والأب أسقطوا حقهم، لا هذا غير صحيح.
5: طيب سمعت الشيخ في سؤال آخر، يعني أخونا بسأل بقول كي المرأة كده يعني تسقط حملها، يعني كان بيها خلبان السخير للترميه، هي قالت ولا سألت أطباء كونت فوق الضرر ولا سألت حكم الشرع، لكن كل ما حملت ده بتسقطها، بقول حكم الشرع كل المرأة دي شنو؟
4: أصلا قالوا إسقاط الجنين حرام، كونه جنين بس يسقطه هذا لا يجوز. قبل نفخ الروح لا يجوز عند أكثر العلماء، يعني ذهابك بس دم ولا ذهابك مني هذا، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح ده أكثر العلماء قالوا لا يجوز إسقاطه. أما إذا نفقت فيه الروح فقد أجمع العلماء على عدم جواز إسقاطه، ومن أسقطه فقد قتل نفسا كأنه قتل إنسان آخر بس. ولذلك المرأة دي لا يجوز لها إسقاط هذا الجنين سواء بإذن الطبيب أو بغير إذن الطبيب، حتى لو ذهبت إلى الطبيب وقال لها إن أسقطته لا يصيبك شيء لا يجوز لها إسقاطه طاعة لهذا الطبيب، لأن الطبيب هنا أمرها بمنكر. إلا اللهم كما قال بعض المعاصرين، أنا أقول بعض المعاصرين، كما قال بعض المعاصرين إذا كان المرأة استمرت مثلا في هذا الحمل الأطباء كده قطعوا بأنها تتضرر، يعني تموت مثلا في الولادة، الأطباء كده قالوا المرأة إذا استمرت حتى الولادة الولد ده بيقتلها معلوماتهم كده أعطتهم هذا العطاء. فهناك بعض المعاصرين قال حفاظا على سلامة الأم يجوز إسقاط هذا الجنين، لكن أنا الذي أفتي به أن إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال لا يجوز، هذا الذي أفتي به وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. ليه؟ لأن إسقاطه ليس واجبا أصلا بدون خلاف. المرأة دي لو استمرت على هذا الحمل، فإذا خلصها الله سبحانه وتعالى بالعافية الحمد لله هذا هو المطلوب، وإذا كان ماتت من أجل الولادة الله لا يسألها يقول لها لماذا لم تسقطيه، بل هي ماتت شهيدة، لأن المرأة إذا ماتت بسبب الولادة ماتت شهيدة وتدخل الجنة مع الداخلين. أما إسقاطه ليس فيه ضمان أن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة، يعني ما عندنا ضمان أن الله تعالى لا يسألنا ويقول لنا لماذا لم تسقطوه لسلامة أمي، لأن إسقاطنا له لا يدل على سلامة أمه قطعا، قد تكون سالمة وقد تموت هي الأخرى. لكن إذا كان تركناها إلى أن جاء وقت الولادة وأنجبت هذا الجنين سالم وهي سلمت الحمد لله، وإذا لم تسلم وماتت بالولادة فقد ماتت شهيدة، والله تعالى لا يسألنا يقول لماذا لم تسقطوه قبل موتها. ولذلك أنا أقول للسادة العلماء خلي يراجعوا هذه المسألة جيد ويتأملون فيها جيد، وليتركوا الرخص، هذه الرخص قاتلة.
5: جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أخذنا اللي بتسأل تقول كيه هي موظفة وزوجها كله بخدم لكن دخله بسيط، كيف هكذا هي كشالت الراتب ده توفر لهم بعض الاحتياجات البسيطة. في سؤالة تقول في الأخير الله منه لزوجها ليه لقى شيء، هل هي قلت طالبة شرعيا كي قروشها هي قبل أنفقتها فوق البيت ده تشيل ده جائز والمجائز؟
4: طيب المرأة دي الزوج لما كان دخله قليل هي ساعدته، ممكن تشتري لهم الريس، تشتري لهم الزيت، تشتري لهم بعض الأشياء، وهو كمان يأتي بما عنده والحالة ماشية هكذا. تو بعد ما جاءه اليسار وليجي بعده بالدور ترجع وتأخذ ما أنفقته قبل ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ مش ده المقصود؟
5: نعم.
4: أولا كده هي يسألونها، الناس يسألوها يوم خرجت فلوسك ومشيت بيعت الرز واشتريت الزيت مثلا واشتريت كذا ده، هل نيتك إذا كان الزوج ده وجد يسار تعودين وتأخذين ما أخرجته ولا لا؟ إذا قالت نعم دي

وأسرة آدم غوركو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم بشار عبد الله مات البارح في الليل وسرقة تبقى مباكر الجمع في أمتكون هلية الدليجي حسيني. نكرر الشيخ أجيد كدس وكل أسرته أسرة أبكر السياقة أسرة جبرين أنقوم الله أسرة حسيني أخي أسرة آدم غوركو أسرة مئلم آدم هجير أسرة السوار أحمد أسرة هارون أبا كبير عائلة آدم أبزارة عائلة حسيني عبد الله عائلة التمير أحمد تجيمي عائلة الدليجي حسيني في متكون عائلة مكايلا عائلة الدليجي بول أكا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا أخوهم بشار عبد الله مات الباري ليلة الخميس الأربعاء ليلة الخميس وسرقة تبقى مباكرة الجمي في كارتية متكون بعد الظهور هلية الدليجي حسيني على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة عائلة أحمد الجزوني عائلة توم خرسة عائلة علي أبو نصيب عائلة إدريس أصاب الله عائلة محمد فلجة عائلة أبكوشة عائلة ليجو عائلة ككة عائلة شدة عائلة توم علي عائلة ميملا عائلة الشيخ محمد رماد بشكره كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أخوهم محمد أحمد الجزوني المات في بن كبير هلية بلام بشارة الكا نكرر عائلة أحمد الجزوني عائلة توم خرسة عائلة علي أبو نصيب عائلة إدريس صب الله عائلة محمد فلجة عائلة أبكوشة عائلة ليجو عائلة ككة عائلة شدة عائلة توم علي عائلة ميملة عائلة الشيخ محمد رمات بشكروا كل الأهل البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أخوهم محمد أحمد الجزولي المات في أنبين كبيرة هلية بلام بشارة الكالة هل صبرهم والمرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا أحمد حسين رمات محمد المصطفى حسين رمات الحبيب حسين رمات الشيخ محمد جد رمات الحاج عبد القادر رمات محمد عبد القادر رمات موسى عبد القادر رمات عائلة الشيخ جد رمات عائلة الحاج آدم رمات عائلة حسيني أحمد محمد جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر محمد أحمد جديو في سار النور أحمد محمد عائلة دليجي حسيني سيار عائلة عبد الله عمر في جنبور عائلة الدليجي محمد إجلا دليجي بول أكا الشيخ حسن كويس اللوان إبراهيم أجيت مهدي وكل جمعيته بلاما بكر حسن في الدرتويا عائلة أدم قاسي وكل جمعيته في نجيتو عفوا بلاما إما بركة عائلة حسن إيسا عائلة دقاش في كارتير بو عائلة ألي أدم أبو التيمان المعروف بتيراب عائلة عبد الرحمن بشير وكل أسرته عائلة الشيخ بشير عادم في أمسنيني عائلة سلطان توم عبد الله بشارة في المكيفي الشيخ عادم خالة في قج شرفة عائلة قدو عمر في نجمينة عائلة دنجسور مات اللوان حسنة عبد الله في قوي عائلة الحاج عبد الرحمن عادم في نجمينة عائلة أبيسو في كسري عائلة الحاج إدريس عادم في كسري عائلة الحاجة تلاف في كسري عائلة بلام هارونة في مشيطيري أخي أبا جدة في مقرقف دنا حسين الرماتة في زفرة في تراب في دولة ليبيا لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل الدليجيات وكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أمم خديجة أحمد محمد جديو ماتت البارح في الليل وسرقت طبقا مباكرة الجيمي في كارتيه قوي في بيت أنا محمد المصطفى حسين رمات المعروفة بجوفرنر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخله الجنة البلاغ ده كلينا وقت نقرو بعد الأخبار إن شاء الله آخر بلاغ قبل الدعاية الرئيس كبشي جيمي ده رئيس أنا جنس في كانتون كدادة الرئيس قديو جيمي ده أول نائب الرئيس كريم قنبو ده رئيس ثاني ديليجي دي جين محمد بشير بشارة جرمة

0: انا الخير لحسن وليا بلا ما جيت عمر هنا مرمي محمد ترمات عبد الله ولا كجي فيلي محمد والكونسي جبرين دونغوس بشكرو جلاله السلطان محمد اجل كشل كاسر اللوان ابراهيم اجيت مهدي البريفان لنيا حسيني حسن جبرين الكفاتري الجرمانيين الحكامات الدوكة والاهل البعيدين والقريبين الساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وجو شاركوا في درجينهم البقى يوم الاحد الفات في هلة مرمي ام الاقي الساعه 7:11
1: الهموم هن الحولين من سيم لسيم اخر عشان تنادوا كل شبكه خلاص كملت وما في اي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف افريقيا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفه كتير اكسترا خليكم متواصلين مع اقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن او مده زمنيه اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
4: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام

0: مستمعينا سمعة راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موسورو منذ منقلمي نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار المسائية انت اليوم الخميس 21 شهر 5 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالله تفاصيل. نبدأ النشرة بملفنا الرادوشات الخصصه للسنة الثانية. أنا مندا أنا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو. الزميل محمد أحمد عبد الكريم لم يحج لنا بالتضامن والمساعدة للناس الضعفاء. محمد أحمد عبد الكريم.
2: في وقت درجانا رئيس جمهورية تشاد المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في سنة 2024 وأكد بنيته عشان ينتي المجال والأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في زمن قايد يتوصف فوق الفقر والأزمة الغذائية بالإضافة للعدد الكبير حنا تدفق اللاجئين السودانيين في تشاد. كبير الدولة أنت الأولوية أيضا للتضامن ومساعدة الضعفاء ده في خلال الفترة الهجات فوق. الإنجازات دي انقسمت سنة بسنة لعشان يبنوا دولة متضامنة ويطبقوا المؤاهدات القطاع للشعب في ده حملة كبيرة هموزعان المأكولات للمواطنين وبأوامر رئاسية وده لعشان يقووا الجانب حن الدعم الاجتماعي ويساعدوا الأسر المحتاجة بالزيادة. الحملة هنت الوزعين دي بدوا في نجمينا وولايات آخرة كثيرة تشادية كل مكي استفادوا من المساعدات وأيضا الناس الكبار في السن كلوا لقوا الدعم بالإضافة للضحايا حن الفيضانات والأمن الغذائي. برنامج اجتماعي واقتصادي كان خطوم من ضمنهم أنتين الديون الدقاقة للأوين والشباب الضحايا لعشان يحسنوا من ظروفهم المالية. وبما يخص السلام والأمن وحماية اللاجئين السودانيين الجوفي تشاد تحت قيادة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو تشاد قدرت طبقت حسن الضيافة للمواطنين السودانيين الفروا من الحرب الأهلية في بلدهم. ومن سنة 2023 مئات الآلاف اللاجئين السودانيين بالإضافة للناس الأعيدين أي القبلوا من التشاديين قدروا استقبلهم في صباح البلد خصوصا في ولاية وداي وولاية وادي فرة وولاية سلة شندا من خلال السنار أي اللجنة الوطنية لأجل الاستقبال ودمج اللاجئين وبدعم من الHCR وشركاء دوليين آخرين قدروا ساعدوا اللاجئين والآيدين والحكومة التشادية قيد تواصل في أسسان المقيمات للاجئين عشان يستقبلون فوقا ويسمح للحكومة عشان تعرف بسهولة للأماكن حن اللاجئين وأيضا قيدين يقووا المرافقة الإنسانية وينسقوا الجانب الأمني وحماية المواطنين. وفي شهر مارس 2026 كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكد بالمعاهدات القطعتها الحكومة التشادية عشان ترافق الصليب الأحمر التشادي في المهمة القايد بجنبية ودا بمساعدة المواطنين الضحايا والأسر الاستضافة اللاجئين ودا في خطان برنامج اجتماعي من ضمن ضمان الجانب الأمني وبرنامج حنا دمج اللاجئين في المجال الاقتصادي. ومن خلال الجهد التربوي في كتابة بمجان للأطفال الضحايا خلال سنتين مما كان انتخبه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قدر وصف نية حقيته الواضحة عشان يبني مجتمع سيادي يقدر يعتمد لنفسه وللمجتمع البقدة هي بالزيادة كمان ما خلوه مهدم.
1: الأسماء هنا الناس المترشحين في الانتخابات هنت الديبيتيات وهنا المجلس هنا الشيوخ الجزئية هنا ولاية شري بقرمي وحجر لميس الله جماعة دوك هنا اسمهم من عرف لهم يوم الخميس في واحدة ملمة رسمية كان رأسها الرئيس هنا المجلس الدستوري مترو جون برنار بداري. تفاصيل الخبر نسمو مع حج هو حبيب عمر.
3: ليستعدوا في الإجراءات التشريعية هنت الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المن المقرر يسووه يوم 21 شهر 6 الجاي في دا سوى جلسة رسمية في المجلس الدستوري أعلنوا فوكا قائمة هنت المرشحين في الانتخابات الجاية الاتقدموا للكرسي هنا مجلس الشيوخ 4 مرشحين واترشحوا في البرلمان الواحد 6 مرشحين ووافقوا في كل الملفات هنا المرشحين بعد المراجعة في الشروط والمطالب المطلوبة في القانون هنا الانتخابات الجادي. وفي وقت الجلسة كلم رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال الخطوة دي بتأكد الدور الكام بالأب المجلس في نجاح العملية الانتخابية والقائد بيحترم أحكام هنت الدستور والقانون هن الانتخابات. جان برنار باداري قال نظمين هن الانتخابات الجزئية دي جاء من خلال الكراسي هن المناصب التنين في البرلمان الواحد بعد موت هن النائب البرلمان هو أطمان جامي والتاني بعد عينين هن السيدة مريم محمد نور نائبة لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية هندو الوسط إفريقيا. نذكركم بكونه في كمال هن كلام رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال هو بيلتزم بالشفافية هنت الإجراءات الانتخابية وبحافظ في الاستقرار الهو أساس هن بلدنا تشاد.
1: حاجة هو حبيب عمر المشروع هنا المساعدة بما يخص التحويل الرقمي هنا تشاد نظمت أمس في مباني ورشة وديهن تدريب للصحفيين ومعها كان مضوا في اتفاقية هنت شراكة مع بعض من الصحافة المناسبة كمان رأسها الأمين العام هنا وزارة هنت الاتصالات حسين إبراهيم عبد الكريم. جاد بيجي فوقها لهم الله صباح ملتقى الدولي الأعمال بدت في كامبيس هنا تكرة والملمة العلمية دي كان نظموها ذكرى لجرانجار جيتا إيسا دا أول بروفيسور تشادي اعترفت بها المجموعة هنت الكاميس الرئيس هنا جامعة انجمينا بروفيسور محمد صالح دو صحقر هو كان رأس الأعمال هنا الملتقى. المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية احتفلت في راديو سومبلو بالذكرى 10 هنا تأسيسها المناسبة بقد بحضور هنا كثير من المعزومين. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: 2016-2026 بالتمام 10 سنوات مما كان أسسوا المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية. المناسبة بدت بكلمة هنت المنسق الوطني عن المنظمة محي الدين محمد صابر الكان قال بكونه المنظمة حقتهم خلال 10 سنوات من العمل قدرت قدمت الكثير من الإنجازات من ضمنها نفذان المشاريع المتنوعة خصوصا المشاريع اللي بتخص التعليم والرعاية الصحية والزراعة إضافة لوفران بعض من البرنامج التدريبية اللي بتساعد في أنتان الفرص للناس عشان يكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم عشان يدخلوا في أسواق العمل بطريقة سهلة. المنسق حن المنظمة ذات في كلامه وقال بكونه منظمتهم قامت ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية ودا لعشان يقووا التنمية المستدامة. وأكد في كلامه بكونه المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية قيد تواصل في التزاماتها في حققان التنمية المحلية وأيضا في تحسين ظروف المواطنين وقال بكونه الذكرى هن 10 سنة من تأسيس منظمتهم تكون كبداية جديدة في إنجازات آخرة مهمة في المستقبل. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية لبعض من الشخصيات القامت بجهود كبيرة في المجال الإنساني إضافة للتنمية المحلية.
1: شكرا محمد أحمد عبد الكريم. آخر خبر الفيدرالية هنا إفريقيا المركزية هنا جمعيات هنا الناس المعوقين إلى أنديكابي كان نظمت مؤتمر صحفي أمس في إذاعة FM ليبرتي. المؤتمر الصحفي ده كان قدمه رئيس الجمعية جيمايل روبكيدي وبالمناسبة دي كمان حجة بالقرارات الكبارة اللي كان شالوها في الجمعية العمومية اللي كان بقت في مدينة أديس أبيبا ده في دولة هند إثيوبيا في شهر 4 الفات. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:25 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. النشرة اللي كتبه لكم محمد أحمد عبد الكريم وحج هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة على عجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمعة رجالة العمعة رجالة على والمم سي دول رجالة على البلا ما بمقري يا دول رجالة
1: عجبا
0: يا دول رجالة.

0: فات كذا غربي بدلنا كذا غربي زرع كل هندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابه ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ علي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة
2: سمعنا سمعت راديو الشاب في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة بلاغ أنا ودار يوسف شرف الدين ببلغ يوسف شرف الدين قاعد في كارتيه كوجي بطلب من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب أخوه عثمان يوسف بركة مر عنده 22 سنة وأقل شيء ما عديل مرك من البيت من قبل 5 يوم وياسب كان ما معروف لابس لي جلابية غبشة وبنطلون أزرق أي زول كان لقاه خليه يوديه للبوست البوليس القريب لي أو بينادين في نمران التليفون 603-43-54-41 الله يقبله لأهلا بالعافية والسلام نواصل بالبلاغات بلاغاتنا الوفاء البلاغ قرينا قبل الأخبار أحمد حسين رماد محمد المصطفى حسين رماد الحبيب حسين رماد الشيخ محمد تجد رماد علاج عبد القادر رماد محمد عبد القادر رماد موسى عبد القادر رماد عائلة الشيخ جدة رماد عائلة الحاج آدم الرماد عائلة حسيني أحمد محمد جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر محمد أحمد محمد قديو قاعد في سار الشيخ نجوان أبكر النور أحمد محمد عائلة الدلقي حسيني السيار عائلة عبد الله أمر في جنيبور دليجي محمد إجلا دليجي بول أكا الشيخ حسين كويس اللوان إبراهيم جد مهدي وكل جماعته بلاما بكر حسنة في الدرتوية عائلة آدم قاسي وكل جماعته في نجيته بلاما إما بركة عائلة حسن إيسا عائلة دقاش في كارتيه ريبو عائلة آلي آدم أبو التيمان المعروف بالتيراب عائلة عبد الرحمن بشير وعائلة الشيخ بشير آدم إيسا الاثنين قاعدين في مسنيني عائلة السلطان توم عبد الله بشارة في المكيفي الشيخ آدم مخالة في قجي شرفة عائلة قدو أمر في نجمينة عائلة الدنقسورة مات اللوان حسن عبد الله في قوي عائلة الحاج عبد الرحمن آدم في نجمينة عائلة أبيسو في كسري عائلة الحاج إدريس آدم في كسري عائلة الحاج تلاف في كسري عائلة بلامة هارونة في مشيطيري أخي أبا جدة في مقرقف دنة حسين رمات في زفرة في دولة ليبيا لوم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الشيوخ ولكل الأهل البعيدين والقريبين وكل البلامات وناس الإرفي بوفاتنا أمم خديجة أحمد محمد قديو ماتت الباري ليلة الخميس والسرقة كمان تبقى أمباكر الجيمي في كارتيه قوي في بيت أنا محمد المصطفى حسين رماد المعروف بجوفرنر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا شكر الرئيس كبشي جيمي كبشي رئيسنا جنس في كانتون كدادا الرئيس جديو جيمي دا نائب الرئيس الأول الرئيس كريم جنبو رئيس تاني نائب الرئيس التاني دلقي هنا جنس محمد بشير بشارة جرما أنا سياد الخيل حسن أوليية بلا مجيد أمر أنا مرمي محمد ترمات عبد الله ولا كجي فيني محمد والكونسي جبرين ندنقس وكل الأهل هنا مرمي بشكرو جلالة السلطان محمد إجل كشل كاسر اللواني إبراهيم أجد مهدي السوبر فيان اللي حسيني حسن جبرين كل الكفاترة الجرمائيين الحكامات الدوكة والأهل البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وجو شاركوا في درجينهم البقي يوم الأحد الفات في هلة مرمي أم ألقي وقولوا الأهل الله يعجرهم. بلاخنا وفا موسى الشريف عبد الرحمن الشريف سليمان محمد الشريف موسى أحمد محمد حسن آدم الشيخ مكايل مومن عائلة الشيخ إدريس ديمبي الإمام عبد الله حسن دلقي مكايل موسى محمد موسى أبكر أكاي حسن الشريف الشيخ حسين أخونا عائلة أنجني عائلة الضيف عائلة عزيز الشيخ جليل عائلة بلاما قجري الشيخ عبد الرحمن أبقاسي زقلو حسنة قجة جبرين أبا أنقرسات محمود إيسا إدريس أبزقيل الشيخ جيد عبد الله عائلة محمد هجرة قديمي أبشقني الهاتف جدة قنبو المير حسنة حامد قلديم الطاهر عائلة محمد توكوكو خليفة أبا سيد إدريس عائلة رخيص مالما أبونا عائلة عبد الله التلمي عائلة حسنة أبونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أختم وبتم الجد موسى زوجة الشريف موسى سليمان ماتت اليوم الخميس وسرقت تبقى مباكر الجيمي في كارتيه ديمبي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا فرحة بشارة حسنة عبد الله تيغو قنبو صالح الرئيس أخي حامد آدم جيمي حسن سيد حسن سيد الحاجة حسن آدم حسن جاكوا ككا محمد بشارة إبراهيم آدم سيد جيمي أدو كشلة تربيل محمد بلاما نور تربيل محمد يونس بلاما أخي آدم نجوان نقوي دلقي أبا زيني سيني بشارة عبد الرحمن بكر إبراهيم إيسا حسن السوار بكر إدريس أخي أبقاسي لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروسنا أخوهم وولتهم تربيل بشارة الأروس يوم السب والعزوم يوم الأحد في جقيمة إليد الشيخ أخي أبقاسي. نواصل بالبلاغات بلاغاتنا الفرحة حسين هارون المعروف بزنتي يا هارون جد هارون الحاج موسى جبرين إدريس أنجني الشيخ موسى حسيني عبد الرحمن عبد الله حسين أبو سواقة عمر آدم كلهم في قلمي لهم الفرحة وبلغوا لي كل الأهل هنيتشات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين الهلالة مجاورات بأروسنا أخوهم حسيني هارون الرسب يوم السب والعزومة يوم الأحد في كارتيه قلمي ريت الدلقي حامد محمد موسى نكرر حسيني هارون المعروف بزنتي ده شيف دينيتي أنا سوق الغلة يا هارون جد هارون الحاجة موسى جبرين إدريس أنجني الشيخ موسى حسيني عبد الرحمن عبد الله حسين أبو سواقة عمر آدم كلهم في قلمي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل هنيتشات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات وكل الأخيان وناس الإرفي بعروسنا أخوهم حسيني هارون شاب دينيتي على رسب يوم السب والعزوم يوم الأحد في كارتيه قلمي هلي تدلقي حامد محمد موسى. واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة بلاما عثمان نتوم بلاما جبرين محمد ياسين نتوم سيد آدم وكيل أبا الحاجة محمد عمر آدم يا سوا محمود سوا الإمام عبد الله حسين محمد أبكر الإمام أبا حلو إما جد آدم عبد الكريم تقيل لوم الفرحة ببلغوا للدليجي موسى دليجي خليل وكل الشباب في نمارة بلام خالد عبد الرحمن برك عبد الله وكل أخيانا في مارة عبدقين إدريس محمد عمر أبكر وكل أخيانا في مسكيني الشيخ عبد الله جد قوني وكل الشباب في نجلمي بشارة جبرين محمد راتب محمد الفنتا وكل الشباب نبكومة صالح جدة الشيخ محمد آدم محمد وكل أخيانا في مبتيوة بلام جدة عمر محمد سيد وكل أخيانا في فتتة بلام أبرس وكل أخيانا في كريا الوكيل جدة وكل أخيانا في مدريا بلام حسنة وكل أخيانا في الجنيني جدو بشير وكل أخيانا في مشراء معلوم مدنا وكل أخيانا في هركايا إبراهيم أبيسو توم إيسا الحاج سيلي وكل أخيانا في جمراسك كاسر حسنة آدم محمد جدة وكل أخيانا في مشطيري الحاج بركة وكل أخيانا في طيني مدو اللوان وكل أخيانا في كاتشونا أبيسو رمات الحاج عبد الرحمن وكل أخيانا في فلقة بلام زكريا وكل أخيانا في درو بنانا درو غانا بنانا دليجي محمد الحاج وكل أخيانا في علا أبونا أبا عجي مدام يوسف أبا مي موسى وكل أخيانا في درو غانا بلام حسن هو هلا وكل أخيانا في فجي عبد الله عمر الحاج عمر وكل أخيانا في أمضهير بلام أبوبا وكل أخيانا في دل قولونغوا وكل أخيانا في دل قولونغوا بلام إبراهيم وكل أخيانا في هلي التبندة آدم ألي وكل أخيانا في صهيبة بلام صالي وكل أخيانا في جقلت بلام حسنة الرئيس يعقوب وكل أخيانا في جوز بلام محمد جرتلا وكل أخيانا في الكرينيك بلام اللواء في فجة بلام بكر كل أخيانا في هلة قاو بلام حسنة وكل أخيانا في صهيبة كاميرون ولكل البلامات وكل الشباب في نيمارا كاميرون بلام جبرين وكل أخيانا في مارا جدم بلام عمر وكل أخيانا في درو كاميرون بلام مارتين وكل أخيانا في بودو بودو ولكل الأهل البيدين والقربين البر والداخل بأروس أنا ياسين أسمان توم على روس سكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مراء سنياخة والحفلة كمان بحية محمد فرشة واصل بلغاته بلغاتني فرحة زارة بيت زارة بشارة بيت زارة بيت تنبورو موسى سيد شيخ بشارة سيد أبو نصيب سيد رمات سيد يونس سيد آدم سيد بركة بشارة إبراهيم بشارة سيد بشارة عبد الرحمن بشارة عمر حسن بشارة محمد محمد بشارة رمات بشارة سيف الدين أبو نصيب حسين يونس غوركو آدم رمات آدم صالح آدم أجد بشارة توم بشارة جد آدم هارونا آدم جيمي آدم إجيل إيسا هارونا إيسا آدم توم حسن الرمات أحمد توم حسن جدة إبراهيم حسن جوجة حسن محمد جدة بلام هارون آدم توم جدة هارون توم طه جدة بركة عبد الله بلام محمد الضي محمد مكايلا الضي رمات محمد عبد الله أبقاسي حسيبي آدم الجوني أبو أبكر النظيف آدم أبو هوا أبكر بلام عمر أبكر بلام شكو وكل الأهل هنا اللسدة بدون انفراس بلام بخاري وزوجته

Fanny, Ousmane Khoursa, Khoursa Akhay, Ajit, Jarasa Mohamed, and Imam Mahiseni, Melima Musa, Abakak Abdullahi, Ajit Mumin, Gomboya Mohamed, Raisa Mariam, Khadija Hussein, Jibrin Hussein, Faki Hussein, Dahiya Umar, Hajja Umar, Khadija Buara, Hewa Mohamed, Blama Mohamed, Tom Abakar, Adam Saleh, بشارة عجيد آدم قنبوب بكر الهاتف بكر خميس هارون جيمي بكري وكل الشباب في من جلقي عجيد حسن وشباب في كركم بنسيت عمر سعيد الرئيس عبد الرحمن زارة بيت قمر وكل الشباب في نمير السقورة آدم خالة وريل وكل الشباب وكل الشباب دنشين شيخ عمر أبا أمينة موسى بلاما جبرين داغوما أحمد أبيا جرما الرئيس أمينة حج هارون حبيبة وكل شبابنا الشاب أمبريا علي مومن الحج مومن هارون بشارة أبا موسى حسن موسى جبرين حسن حامد أمر جبرين آدم جد هارون محمد ولد الرئيس مالو جبرين إدريس دناء فكي دناء حسين دناء معلم دناء بلاما علي يونس أبكر أخونا مومن فكي عبد الكريم فكي موسى محمد أبا عبد الرحمن سيد محمد كاكا محمد حليم حسن آدم سيد عبد الرحمن سيد بني سيد آدم محمد آدم بشارة عبد الله بشارة محمد رمان عبد الرحمن نصالي إدريس محمد حو صالي دلما إدريس شيني رماتا أجد بيت نانا بشارة أجد بلا محمد جرما علي أبكر عائشة إدريس وشباب إفني شيخ محمد حسن محمد ساكن محمد توم أجد توم حج فاطمة خديجة هارون وشباب الشقيق بلاما أدم هارون ولا سوكا موسى أبا لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا الحاج موسى الأروس سكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في اللسنة هلت بلاما هارون أدم كانتون أفرو الساعة 7:48 الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة نكال بيت الرئيسي هناك من أبجوغانا كبير خديجة بالدادا مدام بشارة جبريل من دقيل سيالي بريسا مدام أمبدي غومبو من جبل ليرو وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادة وما ننسوا الجالية السودانية في العاصمة من جمينا كابين تجمينا

المستمع صالح هناك من أبدنجل تراب الكاميرون يقول لك مساء الخير الأخيان في ميليكة تروبولو أنجرويا كلكم نقول لكم مساء سعيد من غديو تشات وما ناس الناس اللي كانوا يتابعونا من قلفي

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك زائر سابقا البرنس أفريكان كوفي أوليميدي أندرادا هدية خاصة للدكتور حسن أسبرو وكل جماعته هناك من أمريكيبي أحمد بابا خان المشعل البكان هناك من غوري ناجي مويس من بونغور جروب يالنجا يالكلمات هارون جاكسون نوري أكونا من باري هناك أكونا إهامر تورنا وأوادا ونيني وأمينة إهامر تورنا فاطمة سامبا كلكم نقول لكم مساء الخير ومانا سالبتي فرار كومبو سورتو كابي تكنيك

في واحد بلاغ أنا فرحة حامد محمد بشارة محمد ضليل محمد حسين محمد بلا محمد عثمان الشيخ بورو علي بلا مبركة حسيني بلا عز الدين محمد جد حسنة الإمام إبراهيم عثمان موسى حسن علي الجوني بشارة فكي إدريسة حسيني آدم المرين بشاير عبد الرحمن بصيرة النور لوم الفرحة ببلغوني كل أهل البر والداخل بعروس أنا ولدتم الحاج حامد محمد عروسكم يوم السبت والعزومة يوم الأحد في الليحان اللي تبلاما دن إبراهيم أبقاسي حامد محمد بشارة محمد ضليل محمد حسيني محمد بلا محمد عثمان الشيخ بورو علي بلاما بركة حسيني بلاما الزدي محمد جدة حسنة الإمام إبراهيم عثمان موسى حسن علي ألقوني بشارة فكي إدريسة حسيني آدم المرين أم بشاير عبد الرحمن وبصيرة النور لوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعروسنا ولدتم الحاج حامد محمد أرسل يوم السبت والعزوم يوم الأحد في الليحان هل تبلا مدن إبراهيم أبقاسي.

الوقت تم ساعدة والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقيهم كتكتنا نخلو بكنا لزملائنا بيجي بعدنا بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم إيسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة جيمتا روجي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بآفي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بملف الإذاعة حول مضيع ميني من تنصيب رئيس الجمهورية. وقد عد اليوم مصطفى بشارة محمد ورقة حول الحكومة في دعم المجتمعات ذات الاحتياج من اللاجئين.
2: خلال تنصيبه رئيس الجمهورية في عام 2024، فقد أكد المشير محمد إدريس ديبي إدنو عن عزمه لمنح أولوية خاصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الاجتماعية في سياق يتسم بالفقر والأزمات الغذائية والتدفق الكبير للاجئين وعليه. فقد وضع رئيس الجمهورية عملية تضامن وحماية الفئات الأكثر حشاشة في صميم ولايته، كما تجسدت هذه التوجهات عاما بعد عام، بما يعكس الإرادة الواضحة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتجسيد هذه الطموحات. تم تنظيم حملة واسعة لتوزيع المواد الغذائية خلال عامين 2024-2025 بتوجيهات رئاسية لهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر فقرا. وقد استفاد من هذه الحملة التي انطلقت في مدينة أنجمينا وبعض الولايات كبار السن والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى ضحايا الفيضانات وانعدام الأمن الغذائي. بتوزيع مع ذلك تم إطلاق برامج اجتماعية واقتصادية، من بينها منح قروض صغيرة للنساء والشباب من الفئات الحشة من أجل استغلالياتهم المالية وتقوية قدراتهم على الصمود الاقتصادي. وفيما يتعلق بالاستقبال وحماية اللاجئين السودانيين والعائدين التشاديين، فقد أعطى المشير محمد إدريس ديبي إتنو اهتماما خاصا في حسن الضيافة للاجئين الفارين من ويلات الحرب من السودان، مع مواصلة الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية وحماية النازحين، وذلك منذ عام 2023، حيث استقبلت المناطق الشرقية من البلاد ملايين من اللاجئين في ولاية والداي وادفرة وإيندي الشرقية. وفي هذا الإطار تواصل الحكومة التشادية من خلال اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين مع تقديم الدعم اللازم لهم، وهناك عدة شركاء دوليين ساهموا بجانب تشاد في إنشاء مواقع استقبال وتسهيل إعادة توطين اللاجئين وتعزيز آلية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى تنسيق جهود الأمن وحماية السكان المدنيين. وفي مارس 2026، فقد جدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التزام الحكومة بالتعاون مع الصليب الأحمر التشادي في مضاعفة الأنشطة الموجهة إلى الفئات الحشة والمجتمعات المستضيفة من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية. وتشمل هذه البرامج توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتكثيف المبادرات الإدماج الاقتصادي ومواصلة الجهود التعليمية عبر ضمان التدريس المجاني للأطفال المحرومين. كما اعتحد السنة الثانية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إسحار إرادة واضحة لبناء مجتمع شامل لا يترك فيه الفئات الأكثر حشاشة وتحمشا دون رعاية أو اهتمام.
1: عقد رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري جلسة علنية أعلن من خلالها القوائم النهائية للمرشحين المعتمدين في الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية، كان ذلك بمقر المجلس. عبد الله هارون آدم.
3: استعدادا لإجراءات الانتخابات التشريعية لمجلس الشيوخ الجزئية المقرر في 21 من يونيو المقبل، أقد بالمجلس الدستوري جلسة رسمية أعلن من خلالها القوائم النهائية للمرشحين المعتمدين لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تقدم لمقعد عضو مجلس الشيوخ 4 مرشحين، بينما ترشح لمقعد البرلمان الواحد 6 مرشحين. وقد تم اعتماد ملفات جميع المرشحين بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة في قانون الانتخابات التشادي. وخلال الجلسة أكد رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للدور الذي يطلع به المجلس في ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام أحكام الدستور والقانون الانتخابي. وأوضح جان برنار باداري أن تنظيم هذه الانتخابات الجزئية جاء عقب شغور مقعدين داخل البرلمان، أحدهم يوم إثر وفاة النائبة البرلمانية هوا أوتمان جامي، والثاني بعد تعيين السيدة مريم محمد نور نائبة لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. وفي ختام كلمته جدد رئيس المجلس الدستوري التزامه بضمان شفافية الإجراءات الانتخابية والحفاظ على الاستقرار المؤسسي للبلاد.
1: ترأس الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم ترأس أعمال الورشة التي نظمت بغرض تعزيز قدرات الصحفيين حول التحول الرقمي في تشاد. المناسبة كانت بمقر المشروع عبد الله هارون آدم مرة أخرى.
3: بغرض تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العامة وتقريب الإدارة من المواطنين، جاءت هذه الورشة من أجل تعزيز قدرات الصحفيين حول التحول الرقمي، وكذا توقيع اتفاقيات بين مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ووسائل الإعلام الوطنية والمجتمعية، وذلك استجابة لتحديات الوصول إلى الخدمات عبر مساحات شاسعة. المنسق الوطني لمشروع دعم التحول الرقمي في تشاد نصر بحر محمد إتنو بعد أن رحب بالحضور أكد بأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أهمية إشراك وسائل الإعلام في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والفعال للأدوات الرقمية داخل المجتمعات. من جانبه أوضح الأمين العام بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم أن الحكومة تعمل من خلال مشروع دعم التحول الرقمي إلى بناء إدارة عمومية أسرية وتعزيز الإدماج الرقمي وترسيخ أسس حوكمة رقمية فعالة في خدمة المواطنين. يذكر أنه في نهاية المناسبة تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين المشروع وعدد من وسائل الإعلام الوطنية المحلية.
1: نظم صباح اليوم وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة بالتعاون مع التحالف الدولي للتنوع البيولوجي وبدعم من البنك الدولي، نظم ورشة نقاش رفيعة المستوى حول التكيف مع التغيرات المناخية. عثمان يحيى الحاج.
4: تأتي أعمال الورشة النقاشية بهدف إيجاد حلول حول التكيف المناخي في مجال الأنظمة الزراعية الغابية والرعوية، وتحديدا الإجراءات ذات الأولوية لتوسيد طاقة الحلول الفعالة للتكيف المناخي بالبلاد. هذا هو المغزى من أعمال الورشة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع التحالف الدولي للتنوع البيولوجي بجانب البنك الدولي. منسق التحالف ماتيو رودريغو وممثل البنك الدولي مكتب تشاد إريك راديتا قالا بأنهم سيقومون بدعم الحكومة التشادية، مؤكدين دعمهم المالي في مختلف المجالات. من جانبه المدير العام للسياج الأخضر كودو شوكو توجاني ممثلا لوزير البيئة طلب من المشاركين الخروج بنتائج تسهم في تنفيذ خارطة الطريق بغيتي فحم مخاطر التغير المناخي.
5: الشانجمان كليماتيك ده أساس خطور كتير، عشان ده جينا سوينا الورشة كيف الشانجمان كليماتيك ده ما جاء، وبعد الشانجمان كليماتيك جاء شنو اللي نقدره تشاد بسي للسكانة يكونوا مرتاحين، عشان ده جينا سوينا ورشة ده نفتش حلول. الشيء واي كان جاء في العالم إلا تفتش الحلل، الحلل حكومة جاي فتشة للشعب، عشان ده جينا سوينا الورشة ده نفتش حلول للشعب ما يتعب. الشعب الشانجمان كليماتيك ده بتيبة مرة واي.
4: هذا ونشروا بأن الورشة ستستمر لمدة يوم واحد بمشاركة مختلف الفنيين والخبراء المختصين في مجال التغير المناخي بالبلاد.
1: نظم جامعة جمينة بالحرم الجامعي بتكرى ندوة لتبادل الخبرات العلمية حول المناهج الجديدة للحفاظ على الأرشيف ورقمنة التراث الثقافي. مصطفى بشارة محمد.
2: تحت شعار تقليد الذكرى والحفاظ عليها في أفريقيا هي سياسة جديدة تتوافق مع العصر الرقمي، وبهذا الصدد نظمت جامعة جمينة ندوة تهدف إلى تبادل العلم حول المناهج الجديدة للحفاظ على الأرشيف ورقمنة التراث الثقافي وتحديث السياسات العامة المتعلقة بذكرى الراحل البروفيسور جيرينغار جيتا إيسا، فهو أكاديمي مرموق وشخصية بارزة في العواصم الأكاديمية التشادية، ولا يزال يحتذى به الأجيال وعدد من المعلمين والباحثين. وقد أشاد المتحدثون بمسيرته المهنية الاستثنائية وإسهاماته الكبيرة في تطوير التعليم العالي في تشاد. هذا وسيناقش المشاركون في الندوة ضرورة القيام الدول الأفريقية بوضع استراتيجيات تتناسب مع العصر الرقمي من أجل حماية التراث التاريخي والثقافي. المناسبة سمحت لعميد كلية اللغات والآداب والفنون والإعلام بجامعة إنجمينة محمد عمر الفال بتقديم إيجاز للدور الذي قام به الراحل في البحث العلمي ونشر المعرفة وحماية التراث الأفريقي.
6: الندوة الدولية التي تنظم تكريما للراحل المقيم أعد أولئك الذين نذروا حياتهم ووقتهم وراحتهم للعلم والفكر والمعرفة من أجل بناء الإنسان الصالح المواطن المفيد.
2: أما رئيس جامعة إنجمينة محمد صالح دوسة حجار فقد أشاد بأهمية هذه المبادرة الأكاديمية للراحل وتقديرا للتراث الأفريقي، كما يعد ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التاريخ الجماعي ونقل معارف القارة وخبراتها إلى الأجيال القادمة، مضيفا بأن جامعة إنجمينة ملتزمة بالبحث العلمي ونشر الثقافة الأفريقية في بيئة تركز بشكل راسخ على الابتكار والحداثة.
1: عقدت منسقية التجار الأسواق الكبرى بالعاصمة إنجمينة جمعية عمومية، وذلك حول قرار البلدية المتعلق بزيادة رسوم البلدية على المحلات التجارية والأسواق الكبرى بإنجمينة. عز علي اللومة.
7: الجمعية العمومية لتجار الأسواق الكبرى بالعاصمة إنجمينة جاءت في عقاب القرار رقم 102 الذي اتخذته بلدية إنجمينة والمتعلق بزيادة رسوم البلدية على المحلات التجارية في أسواق العاصمة. منسق التجار بالأسواق النور آدم قال إن انعقاد هذه الجمعية جاء بعد محاولات مع البلدية لم تفضي إلى نتائج.
8: كنا شغلكم بسلو فارتجينا قالوا أننا شغلنا أننا ما سمعنا الكونسية عدوكي لكن أمسوا أنتوا فكروا هناكم شنو جيبولا قلنا سمع الأسواق ده كله دلقانا من عندنا ورينا مشوا وروا الناس وقتلجينا وتعفقنا كله اللي يزدنا بيه برسا ودينا أنتنا سين كان موافي ده بس ودينا أنتنا أننا قالين نرجو ومن ذاك شيء مرة واحد ولا شنو يورونا ده ديرك لانسلنا فوركتر ده يندسوا يشربوس.
7: كما أبدأ التجار خلال هذه الجمعية عن أسفهم لزيادة رسوم ضرائب البلدية التي تثقل عن كاهلهم، مطالبين عمدة بلدية إنجمينة بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدين في الوقت ذاته بأن هذه الزيادات تمثل عبئا ماليا إضافيا في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من الركود، داعين العمدة إلى مواصلة الحوار لتعزيز التفاوض.
1: أطلقت المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية احتفلت بالذكرى العاشرة لتأسيسها. جرت المناسبة بإحدى فنادق العاصمة إنجمينة. عبد الكريم عبد الله هنم.
9: 2016-2026 عشر أعوام مضت على تأسيس المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية. استهلت مناسبة الذكرى بكلمة المنسق الوطني للمنظمة مهي الدين محمد صابر، أوضى فيها بأن المنظمة في خلال 10 أعوام قدمت العديد من الإنجازات، من بينها تنفيذ مشاريع متنوعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والزراعة، وإضافة لتوفير برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأفراد من اكتساب مهارات جديدة تتيح لهم دخول أسواق العمل بشكل فعال، مشيرا بأن المنظمة قامت ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والمحلية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا بأن المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية تستمر في التزامها التامة لتحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين. مضيفا الذكرى العاشرة للمنظمة هي بداية جديدة لمزيد من الإنجازات والمبادرات المستقبلية. ونذكر في نهاية المناسبة قدمت شهادات تقديرية لبعض الشخصيات البذلت جهودها في مجال الإنسانية والتنمية المحلية.
1: عقد رئيس اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بدول وسط أفريقيا جيمانييل رومكيدي مؤتمرا صحفيا أخبر فيه المجتمع الدولي بانتخابه رئيسا للاتحاد، وذلك خلال الجمعية العمومية التي انعقدت بأديس أبابا في 29-30 أبريل هذا العام. محمد عمر إدريس.
10: يمثل انتخاب تشاد لرئاسة اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في وسط إفريقيا اعترافا من الدول الأعضاء البالغ عددهم 9 عضوا بالجهود التي تبذلها لها أعلى السلطات التشادية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى إثر ذلك قدم الرئيس المنتخب للاتحاد جيمانييل رومكيدي هذا المؤتمر لإبلاغ الرأي الوطني والإقليمي، موضحا أن الاتحاد يسعى إلى تمكين وتسيير التبادل الخبرات والتشاور بين الدول والمساهمة في موائمة السياسات الإقليمية وأفضل الممارسات، مبينا رؤية الاتحاد في أن يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة في وسط إفريقيا في بيئة تضمن حقوقهم ومشاركتهم الفعالة في جميع قطاعات الحياة البشرية، متعهدا أنه سيعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكد أنه سيعمل أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية على هجد ودعم المنظمات الأعضاء لتحقيق أفضل النتائج. هذا وقد يمثل اتحاد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بوسط إفريقيا حلقة وصل بين الدول ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الإقليمية والشركاء التقنيين والماليين.
11: افتتحت أمس عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إديت فعاليات المهرجان الثقافي الذي حمل شعار نار حية وتراث متحرك والذي يقيم بمركز تالينو مانو. فاطمة عبد الله بركو.
12: في مشهد احتفالي أكث ثراء التنوع الثقافي في تشاد انطلقت النسخة الأولى للمهرجان تحت شعار نار جزر حية وتراث متحرك، إشارة إلى أهمية الحفاظ على التقاليد وتعزيز الموروث الحضاري للمجتمع نار مع العمل على نقله إلى الأجيال القادمة بروح عصرية ومتجددة. في كلمته الاستعراضية رئيس لجنة تنظيمية للمهرجان روزي إنجم توكسلي أوضح بأن الأنشطة تتقللها عروض للتراث والفنون المتنوعة ومعارض للصناعات التقليدية ومعقولات شعبية، إضافة إلى ورش للفنون التشكيلية وانتخاب ملكة جمال نار. عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إديد في كلمتها الافتتاحية تناولت جانبا من أهمية الثقافة في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ خيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، مشيدة بجهود اللجنة المنظمة في إنجاح مهرجان الثقافي الذي يشكل فضاء للإبداع وتبادل الأفكار بين مختلف مكونات المجتمع. للإشارة تستمر فعاليات المهرجان لأربعة أيام على التوالي.
11: وثقافيا أيضا في المجلة الثقافية الأسبوعية محمد عمر إدريس يتناول دور المكتبات ثقافية لمراكز القراءة والأنشطة الثقافية.
10: لطالما كانت المكتبة مكانا هاديا تكاد تكون مقدسة وفي قلب هذا العالم. كان لأمين المكتبة مهمة كتصنيف الكتب وحفظها وإرشاد القراء إليها. لقد كان حارس المعرفة المكتوبة وهو من يضمن ترتيب الرفوف وحفظ الكتب، لكن اليوم يتغير دور المكتبات بشكل جذري سيما في تشاد مع مراكز القراءة والأنشطة الثقافية. لم يعد الكتاب مجرد رف جامد، بل أصبح أداة للقاء وتبادل الأفكار والإبداع، ولا يقتصر دور المشير الثقافي على إدارة الكتب فحسب، بل يتعداه إلى تنظيم المكتبة. أما الثاني فيحولها إلى فضاء نابض بالحياة، مفتوح ديناميكي في تشاد، وتجسد المراكز الثقافية والفنية المحلية هذا التحول، فهي لم تعد مجرد أماكن للقراءة، بل أصبحت فضاءات حقيقية للأنشطة الثقافية والتثقيف المدني. هذا يبين أن المكتبة لم تعد تقتصر على حفظ الكتب، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز الثقافة. قراءة عامة وجلسات وسرد قصص للأطفال وورش عمل وحلقات نقاش وعروض أفلام وأنشطة فنية تهدف إلى إحياء الكتب وجعل الثقافة في متناول الجميع، خاصة الشباب بعبارة أخرى. كما يتيح المشير الثقافي الكتب في أماكن غير تقليدية كالأسواق والمنازل، وكانت المكتبة التقليدية تحمي التراث المكتوب. بينما ينشئ المشير الثقافي روابط اجتماعية حول الكتب كان الأول يعمل في هدوء الرفوف. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
11: ختام النشر هذه التحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: Radio Tchad en Djaménon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كنتونات والآخرين، شنو اللي يسوا عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كله يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبير، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية والداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسي ان سيكوريتي ناسيونال.
1: نعم.
2: وده بموقف انا الرئيس الحالي
1: نعم
2: الماريشال محمد ادريس ديبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي.
1: نعم.
2: كان كوفانو يوم في شهر 1/2024.
1: نعم.
2: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
1: نعم.
2: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابع.

0: السيد حسن إبراهيم بخيت، السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت، أيوة، أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقتكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
1: كانتون باردي سوبر فيتور دي أجر
0: حديث. الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا، الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
1: قاعد في حجر حديد،
0: قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله، مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو، زي ما لسه نقود في المجلس العالي للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
2: نعم، شكرا، جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي، من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
0: نعم،
2: احنا قاعدين بنقدم في جدول الأعمال.
0: نعم،
2: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله، قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم، شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
3: شكرا، نشكر الضماء ونشكر الأخوان الذين حضرين والبرنامج لكل الشيخات. أمينة فيه دورنا عندنا شبه كنتياد وشك تربي والمشايخ والجلال، عندنا لجنة خاص قايد يعني نتعاش السلم، والشبه كنتو أي ما شبه كنتو في منطقة هنوة بل أبدر يعني للتوئية، توئية على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجلود أنا التوئية الآن والسلام، الحمد لله سألين فوق الدين إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
3: ألو.
0: ممكن، نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
3: نعم
0: نعم، هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ أدينا نموذج كده.
3: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
0: نعم،
3: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم،
3: نجلسوا.
0: نعم،
3: ونقول المشكلة.
0: نعم،
3: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
0: نعم،
3: والحمد لله بالفكرة الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
0: نعم،
3: أنا فقط ماشيين بعض وسام الحمد لله.
0: نعم،
3: يعني أو بالفكرة.
0: نعم،
3: مشاكل كما فيها.
0: نعم، شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم.

0: القوس بيضة. نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة السلطان دارسلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيش بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي، طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد من جيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
1: كويس شكرا.
0: نعم
1: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
1: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعايش السلمي بين الروحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل القبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا طبعاً ما نروح.
0: نعم.
1: خل أنا سوينا لجنة قاعدة وسوينا لجنة تعايش السلمي بين الرفيجي ولا تقطنكو الرفيجي يقول إجا 4 كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهر 6 ده نسوي جلسة نقوم جروب جروب درمشو كودكي درمشو كودكي درمشو كودكي عشان يفكوا لنا بحرير ما يسدوه. مرير ما يسوتو.
0: نعم.
1: وفي مشكلة قبل الهرين ما عندنا بكنا.
0: نعم. هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
1: لا قال قبل كده ما قبل ما عشر مش عشر قبلية لكن إن اللي نقدر نقوله لا من كل القبائل من العلماء
0: نعم
1: ومن الشيوخ من الناس الكبار
0: نعم
1: من
0: نعم
1: وشيشي بقول أيه إلى مرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها
0: نعم
1: على كانوا زوج جالس كل جالس سوا أيوة دي شيء كبير في كذا أنا
0: نعم
1: بعد ذلك من دون جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي سوا هنا
0: يعني حاليا انتوا ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
1: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها معانا في كبيرته وطويله
0: نعم
1: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتعدينا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وفهمان يجينا صعوبه بتعدينا قوارب
0: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
1: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
1: قبل المشاكل بتكون طبيعي
0: نعم
1: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان جماعة صلت
0: نعم
1: مشاكل جوز هما جبهي ما دخل في جري بعين أو كلون جري دبل بعد شوار ذاتي من دمالي
0: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت خليك معنا على الخط نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
2: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة؟
2: الحمد لله.
0: نعم أيوة زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محل هنا مرور كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
2: شكرا نشكر كثير في السؤال قدمته لي.
0: نعم
2: علينا في شريف بغرميدة نعم نحمد الله لأن شريف بغرميدة
0: نعم
2: كان كله قاعد شريف بغرميدة وأي شد كترشلان ما يعمل دائما ليلة ونهار يسوع تانسيل يسوع لأن يمشي بأسف دلتا جدا تعقفة وحسن قمنا شعب السلمة كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده ما في حاليا بأننا قريم في أمن وأمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب جبال داوس يا حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله
0: ودون طول الشاب دي كانتون ما شاء الله كان ملوه وغريه حصل
2: حاليا
0: عافي. نعم حاليا نعم شاب دي كانتون حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها
2: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشاب دي كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان بيهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سوء وبعد ده ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصاله كده ما في وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول نفوش في عافي وسلامه بدون فتن لان التعيش سن ده اللي البرطاني يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريبة قريمة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريبة قريمة.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج بعد نعود إلى السيد نعم، قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بالظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة، عندكم مجالات عن التوعية، عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
3: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي، لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بحصل لكن الناس يعالجوا، وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما انبثق بس أول كده، بدأ المشروع ده كله بدأ من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد، هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده، وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده، لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنها فلابد الناس يكون عنده شرعية، يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى هو قوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة، بقت أديلة مرة واحد التلفون أس قاعدين نحجوا تلفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر، زمان خبر كده يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة، واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة، أسأل اليوم أنت قاعد بمكانك. و المشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي، الناس بتدخل طوالي، والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية، الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية، العافية ما عندها تمن، بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط، هي جزيرة في وسط مشاكل، الجيران كلهم عندهم مشاكل، نحن ما دارين المشاكل تجي في بلدنا، دارين نعيش بسلامة، والتنمية ما بتبقى من دون عافية، ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا، إذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
0: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ، شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى، وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربا جرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تبقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 91-94-53-53 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
4: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
0: نعم.
4: هنا قامين بدور كبير أن نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاربا جرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
5: متابعكم.
0: نعم، حاليا طبعا انتوا حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا، قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك انتوا قدرتوا حليتوها؟
5: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل.
0: نعم.
5: والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت، ده الشعب حسة فيهم زي ما بيس بريزنان كله حسة حجة ده المشاكل كهذا الناس كله كي قرين يبتل المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شرد كان طوم بجي بيستموا في قسبيرة داخل قدامي أنا السلطان نشوف شنو حاصل في الكانتون الجايد مشكلة الجايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في في التيران عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب كل اللي شاركوا مع القنوات القديم نلقوا حل ونرجع
0: شكرا نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
6: لا لا لا المسألة دي سينا أي ديسنترالي أي جيلي بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء بمستوى أنا جيلي عنام كان هم من فاتم بصروا مستوى أنا ريبريزنتاشون ريبريزنتاشون إيه بيشو قرن جيس كان جيلي نوكي ريبريزنتاشون واي بوجو بخانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول كان ما جيدرو أتندا بوجو بخانا لينا بانينا مع الإدارة كله الأنصام ونقول ترانشير مسألة كبيرة.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية اللي تجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
6: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كما شفنا
0: أها
6: مشاكل أساسية للمشاكل هذه البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبليكيتا الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراجع عندنا بلجوس وشي بورم الناس كانوا بعرفوا بهرتو بزراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم
0: سمش أيوة باسل نعم
6: شخص وفي سنسيبليزيزون ورم كلام مرزوس وشي هذا ما تسمو زول بقول في دول بهاي جريكي بكلام تسمو ده بيجيب لو كتار دائما ما تسمو أسمو يعني نورو جاء أسمو إذن الحمد لله تكايد خد كتير جريت يمونا
0: أنا
6: با أتا هجرة أي هلة بمستوى جزائد من هلة باسم ريبريزنتاشن خايد بطن بكنتون الجنرال كل هجرة خايد بمستوى جريت بجيب وكبول ما برعقول وكبول بسانو مستنجي.
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل تفضل بكر.
7: الرقم الرزو
0: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
7: وأنا معكم.
0: أيوة نعم يتكلم.
7: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وسلطان دول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
7: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق وهم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
0: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوه عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجاري يتفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير تفضل.
8: الحمد لله.
0: نعم.
8: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
8: خلاص تمام.
0: نعم تفضل.
8: كويس.
0: أيوة تفضل.
8: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل البودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزادق قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
0: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل. أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
9: الأسماء بالكلمة كبيرة شد كانتون جونكور
0: جرا. نعم.
9: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
9: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد المدعي.
0: نعم
9: ونها روحي
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
10: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
10: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم
10: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب بس كان سهي قاعدة الشغل كله ما سهل والظلم بس والله كده أنا استقلت أحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ريتي استفقوا هم من بنفسهم كانوا عادلين هم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كذا والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت ده ولا عندكم قال ده إلى بلد يبوا ولا إلى بلد يبوا نفس قلاصة قاعدة يعني تاريخ قديم أنت نسينا لكاري لكن بعدين اسمع شايلينا عندك تاريخ علينا نعرفك.
0: نعم
10: شغل في حاصل قبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمه لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهسا كل الناس دول كل شغل حساب ما في لونه وكان قالوا انت وكذا انت وكلفوك بالإدارة خليته يكون زول عادي بس هو شغل المشكلة بتاعه بني آدم ما بخالفه ركب بني آدم بخالفه لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة
11: يعني أي زول الكيس أدى حدوده بجروه حسب القانون. على هذا الآخر كله تكون يعني نادم كيف الثاني يكون أعلى من زول ما. زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بدؤوف هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نهم نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي ما هم خلافنا في شغل آخر وأتفهموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قدام في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
0: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوه معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
3: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد، أي نادم بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد نادم واحد يقول لي أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفري ترانشنال ده ناس واعيين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس وشيو ده هو عقبة بأن بيجيب معلومات غلط وناس اخرين مشوا بيعكروا المنطقه. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، اسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقه والناس عايشيننا، لكن الشفريت ده ما بتبسيه ايديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الاسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي، ده الشيء الحل.
0: نعم. شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوها في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعززوا التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
4: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لانه نحن كسلطه تقليديه وكلجنه القائمه بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصه عندنا برنامج لانشاء لجان للاحتياط لجان للاحتياط وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوا دابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات هسه حاليا في لجان حطوها قاعده لكن يعني في تقصير شويه لجنتنا الوطنيه هي كمان تجي دائم للجان القاعده وتديها يعني فرصه علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
12: شكرا كثير لبرنامجك.
0: نعم.
12: وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدرو نشارك فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس بس كل قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
0: نعم.
12: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق إن أمين ما فاهمين وكان نزود التوئية الناس كله بفهمه زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة ومكدبت أنا وشيها دي الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
13: نعم وأدونا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تقال لمنا شلوك التقليدين وحجينا بالدور على الملعبو وطوالي قمينا في خدمه وممكن بالتوئية التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلينا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير ومشل ما زملان بهجو لأن إنسان زي ده بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما.
0: نعم.
13: وأبدا الشعبين بإيكي بسيا والسلام
0: بالآخر. شكرا شكرا شيف دي كانتون. شكرا جزيلا شيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
14: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا عشكان كارتين جمنا وأشكر الناس أنا وأنا ما أقدر أوصل البرنامج ده. البرو عشكان قدر لجاو كونتو في تو برنامج وشاركتونا. اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهد كل سجل قبس مو في الراديو. المايدر ما نقوله بس ما يكون يكون على الجنة ده. دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كيس وتم كي أمبارح كنتون كيس وتم كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج سير مدة خليه وتو
0: نعم
14: في كده بيجي مشاكل ده ترى من فضله وكلام رجل سوديو ده من الناس يستمع من فضله جماعة وكلام رجل سوديو
0: نعم
14: رجل سوديو بس كده جاي خلي الفيديو
0: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمي. السيد اللوان، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص
15: التعايش. أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
0: ليلة. نعم
15: أنا أعلم من شد كنتو أعلم من دي 56
0: نعم
15: أنا عمري والأربطاي سر
0: نعم
15: يعني أنا شد كنتو يعني في كلام معنا
0: يعني 56 أنت شد كنتو
15: 56 أنا عمري والأربطاي سنة أنا لم يشد كنتو
0: وحس حاليا
15: شد كنتو حاليا
0: نعم أيوة كلمتك الأخيرة
15: أنا فلان عبد الله شو بيتعرف شلون يشرب غريبين؟ أنا مشي حياتنا كل ما تيجي كلام عن فنزي بس شعب بس يعني تهيج في السن بس ما عنده مشاكل. ولا كتاب ولا ما منهم. نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات. كتير وقت سنين بكان شيء تيجي مشكلة شاب تقطع فرن كذا كان قال كل كذاب. كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا.
0: شكرا شكرا.
15: ونخدم زي أول خدمنا تقول نخدم ما نخلو.
0: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
15: أخوانا جونا من برا كل خليل نقول مرحبا بهم خليل يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
0: إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
16: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
0: نعم
16: شكرا.
0: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك.
3: أخي عبد السعيد نشكرك كثير.
0: نعم.
3: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير. نحن كنا نعرفوه مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
0: نعم.
3: مرة
0: نعم.
3: عشان البرنامج يتكرروا.
0: نعم.
3: وذاته بكل اللي مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين رأينا يستفيد منه.
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينا بولاية شاري باقرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد.